الموسيقى نون ستوب على رم فام بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: ماذا أقول؟

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: ستفتش عنها يا ولدي.

0: ولدي يا ولدي.
1: المزيكا نون ستوب على رمى فام. بنت المزيكا نون ستوب على رمى فام.

نون ستوب على رم اف ام بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

الملائك أحد. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل.

0: السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام، راديو رما فام، رما فام ديما معاك ديما معاك.

0: أعطي رأيك، أنقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

سمساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا سمساكن سوسة والمنستير على 99.8

وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر

سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمين.

عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمت

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
2: انوار الصباح، انوار الصباح، نور وايمان، وايمان.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهراً،

زاد البخاري في رواية: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. رواه البخاري. قوله على القبلة أي قبلة بيت المقدس، وقوله إيمانكم صلاتكم. عن عائشة رضي الله عنها أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنات فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمنات لم يطف بين الصفا والمروة. وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. متفق عليه. قوله غسان اسم قبيلة، وقوله لمنات اسم صنم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. متفق عليه. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فقمل رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه، ثم قال له: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكينين صاع، فأنزل الله عز وجل فيه خاصة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. ثم كانت للمسلمين عامة. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصارية كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه البخاري. قوله خيبة حرمانا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. رواه البخاري. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: نزلت في النفقة. رواه البخاري.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا. رواه البخاري. قوله عكاظ شمال شرق الطائف يبعد عنه 35 كيلومترا، وقوله ومجنة بين مكة وجدة وتعرف الآن ببحرة، وقوله وذو المجاز شمال عرفة بينها وبين الشرائع يبعد عن عرفة 8 كيلومترات، وقوله تأثموا خاف الإثم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله. رواه البخاري. قوله فحمي غضب، وقوله أنف ترفعا، وقوله واستقاد أذعنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال نعم. رواه مسلم. قوله بركوا سقطوا، وقوله ذلت لانت وخضعت، وقوله إسرى عهد أي أمرا يثقل علينا حمله. عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، وفي رواية لهما يمين صبر، يستحق بها مالا هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى قوله: ولهم عذاب أليم. متفق عليه. قوله يمين صبر هي التي يلزم الحاكم الخصم بها، وقوله فاجر متعمد الكذب. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. رواه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. رواه مسلم. قوله رباعيته السن التي تلي الثنية من كل جانب، وقوله وشج جرح، وقوله يسلت الدم يزيله ويمسحه. عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجوها، وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. رواه البخاري. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم نقتلهم، وقال بعضهم لا. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له، فقال: السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة. فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا. متفق عليه. قوله غنيمة تصغير غنم، أي قطعة منها، وقوله السلم بلا ألف، وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر وحمزة وخلف. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها، وشك ابن أم مكتوم ضررته، فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. متفق عليه. قوله بكتف عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان، وقوله ضررته عمى بصره. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجهدت، وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. رواه البخاري. قوله يملها يمليها، وقوله ترد تدق، وقوله سري أزيل ما به وكشف عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضربه فيقتله. فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. رواه البخاري. وصدق رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنوار الصباح، نور وإيمان.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخنيني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت ربي، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إني أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم اشف كل مريض وعافي كل مبتلى. إذا علمنا الحبيب المصطفى آداب نبوية في زيارة المريض، من أعظم أعمال الإسلام. لماذا؟ الأجر فيها لا نقدر على معرفته، فلا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، يعني من زار مريضنا، من عاد مريضا بكرة، بكرة يعني في الصباح، استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي. يعني قديش بشو قد يستغفروا ذوما؟ لا ندرك. بقية الحديث: ومن عاد مريضا بالعشي، يعني إذا مشيت زرت مريض العشية، استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. الله أكبر، كم هذه الزيارة، يعني تنجم تكون وقت قصير، ولكن انظروا أجرها. إذن من الأدعية التي علمها لنا المولى سبحانه وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم: عندما نزور المريض يجب أن نرفع يعني من نفسيته، وأن نحبطه، فندعو له ونقوي له يعني في كما نقولوا احنا في نفسيته، فندعو له فنقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، شفاء لا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. 3 مرات سهل الدعاء، أو 7 مرات بهذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وتقول له معناه، سواء كان سمع بهذا الدعاء ولا أنت قلت بينك بين ربي. سبحان الله، يشفيها ربي سبحانه وتعالى لو كتب الله له البقاء. ذيره حديث. ثانيا يعني تأخذ بخاطره، يعني فما كلام تشجعوا به، ما تقعدش تقول له لا اليوم وجهك اصفر، لا، تقول له انت بخير وانت لباس. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على مريض ديما يبشر، يقول له ابشر، يقول الله للملائكة: اكتب عمل عبدي كما كان صحيحا. يعني كل مريض ذاك مثلا كان يقوم الليل، كان يصوم، كان يقوم، كان يعمل كذا، سبحان الله، وهو مريض تكتب في صحيفته كل الأعمال التي كان يعملها وهو صحيح. فلنبادر إلى العمل وإحنا صحاح. شفاني الله وإياكم. ممكن أيضا أن نرقي المريض، يعني رقية يعني واضحة. هذه الرقية علمها سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لذلك المريض سواء كان من أقاربك ولا من أحبابك ولا من جيرانك: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. فقط يعني سهلة: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. آخر شيء، وهو طبعا وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. يعني جارك أو قريبك أو ابنك أو أمك أو أحد أحبابك مريض، يعني تخرج صدقة بينك وبين الله لا يعلمها حتى ذلك المريض، وانت ماشي بتزوره اعملهم الأداب ذوما: ادعي له، ارقيه، هز معك هدية، وقبل ما توصله اتصدق، خرج صدقة، قل له: يا ربي هذه الصدقة لوجهك الكريم لتشفي فلان أو لتشفي فلانة. جعلنا الله ممن يتبعون سنن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا ونقي قلوبنا، أنت الشافي. والسلام عليكم.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة نمخينيني.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
4: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على 3W ارام اف ام.

0: www.rmfm.net.
1: rmfm.net تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
0: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك. ناس بكري قالوا النهار على صباحه النهار على صباحه ملا عدل الموجة ملا عدل الموجة يوميا على RMFM وعيشوا الصبحية تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء سبور الموسيقى ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات هذا وأكثر في النهار على صباحه النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للعشرة
2: السبعة على موجات راديو RMFM. بسم الله وتوكل على الله. مستمعينا الكرام صباح النور والسرور، مرحبا بكم في موعد وموسم جديد من نهار الأصبح وهذا الموسم التاسع. إذا سعداء جدا بالعودة إلى استوديوات راديو RMFM، بالعودة إلى مستمعينا الكرام. إذا شكرا لكل الناس اللي برانشي معنا لقاية ذي على بكري بكري، إذا تبدأ نهارها معنا. شكرا لاختياركم راديو RMFM، شكرا اختياركم النهار الأصبح، وبارك الله فيكم الناس كل، وإن شاء الله نتمنيهم سنة وموسم يكون مكلل بالنجاح وبالتوفيق. نهير جديد زادة وبداية أسبوع جديد، نتلقاه معكم اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026 الموافق 25 ربيع الأول 1448 هجري. إن شاء الله بداية أسبوع طيبة وبداية أسبوع موافقة إن شاء الله للجميع، أسبوع قبل العودة المدرسية. هنا عارفوا اللي تقريبا نمط الحياة يتغير إذا مع العودة المدرسية داخل ديارنا. إذا استعدادات حثيثة في كل ديار تونسية اللي عندها ابنها يقرأ، وإذا إن شاء الله بالتوفيق والنجاح، وإن شاء الله تكون عودة طيبة وموفقة للجميع. إذا كل الفريق حاضر معكم في النهار على صباحه، في الإخراج معنا حافظ بن صالح، معكم كمال زريلي كوتي ميكرو، يرجع لنا خليل في البوام شيء فقرات متنوعة فيها متابعة لكل الأخبار لكل المستجدات، تعيش جو الصبحية، تعرف إيش فما، تعرف شنو صار، تعرف شنية أهم الأحداث المنتظرة اليوم. نحاول أكيد تكون عنا متابعة لكل ما يهمكم من أخبار الشان المحلي، أخبار مساكن، الشان الجهوي، أخبار سوسة وكل الجهة عموما، وأخبارنا الوطنية والدولية، ومتابعاتنا أكيد مع فقرات تعودتوا بها وتعرفوها. وإحنا نحكيه على الموسم التاسع عشرة أكيد كبيرة، ورب إن شاء الله يديم العشرة. وشكرا شكرا مرة أخرى للناس اللي سالت وينكم وقتش راجعين وقتش تبدئوا. على كل حال عدنا والعود أحمد، وكما يقولوها، وإن شاء الله نكونوا موافقين ونكونوا عند حسن ظن مستمعين الكرام. شكرا لكل الناس كبير وصغير وحتى اللي يدبي على حصير، الناس اللي أكيد تنتظر عودة النهار على صباح. ونقول لكم إن شاء الله أكيد نعديه موسم طيب، نس كل ما بعضنا أكيد. ومرحبا بكل اقتراحاتكم، مرحبا أيضا بنقدكم، مرحبا بكل ملاحظاتكم، ومرحبا بكل مستمعينا الكرام. وشكرا لاختياركم الفريكونس متاعنا 99.8 في مساكن سوسة والمنستير والعتخوة www.rmfm.net. الناس اللي تبعنا داخل تونس وخارج تونس مرحبا بالجميع. عنا 9 أيامات في فصل الخريف تقريبا اليوم، فما توقعات بضباب محلي في الصبحية بالمنخفضات المناطق الساحلية الشرقية زادة، ثم باش يكون فما صحو مرتقب بأغلب جهات البلاد. اليوم من المنتظر فما ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، حتى يوم أمس كانت مرتفعة شوية درجات الحرارة. اللي يحب يبحر اليوم ينجم يبحر على روحه، وصحة وفرحة للجميع، وإن شاء الله يومكم سعيد وبداية أسبوع موفقة للجميع. تحياتنا إذن لكم مستمعينا، أكيد نبدأ وحيدة وحيدة وإن شاء الله أكيد موافقين الناس كل. نقول يا فتاح يا رزاق، يا ربي العمل عليك، يا ربي وشد فيك، وش مخير نبدأ هكا صبحيتنا ديما بدعوة طيبة. ونقول ربي اللهم أنا نسألك أن تحفظ علينا النعم وتدفع عنا النقم، وترزقنا يا ربي خير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس الصحة والعافية، وربي إن شاء الله يوفقكم يوفقنا يوفقكم لكل خير. ونبدأ ديما صبحيتنا في النهار الأصبح بالصلاة والسلام على حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. راجعين معكم بعد شوية مع النشرة الجوية.

بلادك سعادة تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راسك بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخل

0: جمال من 7 للعشرة.
1: إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أسعد ليامات كل المستمعين الكرام. مرحبا بكم من جديد في النهار الأصبح، وتحياتنا للناس اللي تحضر في الواحة، قصد ربي للخدمة، قصد ربي باش تقضي أشوارها، إن شاء الله ربي يقضي أشوار الجميع وربي يعينكم. إذا رجعنا أكيد منذ بداية هذا الشهر، شهر سبتمبر، للعمل بنظام الحصتين. تحياتنا لكم، وهكا بشوية بشوية قاعد يرجع النسق لطبيعته، خلينا نقول ونعرفوا القراية شميزة لها أسبوع تحضيرات، وربي يعين الجميع. الناس اللي في الثنية لقيت ذي أصدقائنا في التاكسيات في اللواجات، الناس اللي شدة طريق قصد ربي لخدمها وباش تقضي أشوارها، واللي تحضر في رواحها وتشرب في قيود الصباح، نقول لكم تحية لكم وصحة قيودكم، وإن شاء الله ربي يرزقكم كل ما تتمنوا في هذا اليوم الجديد. نبدأ نهارنا عازمين إنه نهار اليوم باش يكون خير من اللي تعدى. نقولوا يا فتاح يا رزاق يا ربي العمل عليك، يا ربي وشد فيك.

0: فتاح ورزاق يا ربي العمل عليك وشد فيك. تحية لكل مستمعين اللي قاعدين يتواصلوا معنا لوقيت ذي عبر صفحتنا للفيسبوك راديو رما فهم ببليكاسيون نهار الأصبح, وديما لازمتكم تنجموا تدخلوا جامي جو بارتاج لي كومنتير متاعكم اهدائتكم زيد العزيز عليكم. ما ننسيوكمش ديما في الاهدائت متاعكم كما تعودتوا, ديما فقرة من القلب من القلب من القلب للقلب موجودة. إذا كان عندك شكون عزيز عليك تحب تفرحوا بكلمة طيبة تهني بعيد ميلادهم عليك, كنت خلينا كومنتير فيها الاهداء متاعك نقراوه في المباشر. نقولوا أيضا تحياتنا لكل متابعينا خارج تونس, صديقنا وسام زيسي يقول صباح النور خويا كمال نهارك طيب, وتحية ليك وتحية لكل أبناء تونس في الخارج. إن شاء الله أكيد برشا اللي رجعوا يعني نعرفوا اللي ما رجعوا على القراية في فرنسا, خاصة جالية كبيرة برشا تعيش البرا وحتى كل جاليتنا وين ما كانوا, تحية ليهم. على كل حال ربي يعينكم وإن شاء الله متونسين معنا www.rmfm.net. نسلموا على مريم لعيوني عمار صباح الورد سحر بالراجح نارك أسعد ليمات, شكرا على مساجاتكم الطيبة وكلماتكم الجميلة وكل زادة الناس اللي قاعدة تواصل معنا. تنحاولوا نقرأوا لي كومنتير بشوية بشوية. ما لقيت ذيته 7:17 الموعد يكون مع النشرة الجوية.
1: النشرة الجوية النشرة الجوية.
0: طقس اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026 الموافق ل 25 ربيع الأول 1448 هجري. إذا طقس صافٍ إلى قليل السحب بأغلب مناطق البلاد. الريح اليوم تكون شرقية سرعتها نسبيا تكون قوية شوية بالجنوب الشرقي وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية جهات البلاد. البحر يكون قليل الاضطراب متموج بخليج جابس, ودرجات الحرارة القصوى تكون ما بين 30 إلى 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات, وما بين 35 إلى 39 درجة مئوية ببقية جهات البلاد. بالنسبة للتوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة لها, درجات الحرارة صبحية اليوم توصل إلى 32 درجة مئوية مع سحب تكون قليلة وسرعة رياح تكون ضعيفة. بالنسبة لفترة بعد الظهر درجات الحرارة القصوى باش تكون مرتفعة شوية في مساكن توصل إلى 36 درجة مئوية, وبالنسبة الليلة في الليل تكون في حدود 27 درجة, يعني تقريبا فما استقرار على مستوى العناصر الجوية.

0: يتواصل سخون شوية نهار اليوم وبداية هذا الأسبوع مع سحب قليلة في أغلب فترات هذا اليوم. نمر إلى أوقات الصلاة. أوقات الصلاة لليوم الاثنين حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها. صلاة الصبح كانت في حدود 4:05. اليوم أذان صلاة الظهر ابتداء من نص النهار و23 دقيقة. أذان صلاة العصر بداية من ماضي 3:52 دقيقة. صلاة المغرب بداية من 8:15. وصلاة العشاء ابتداء من 8:00 ولا عفوا صلاة المغرب ابتداء من 7:15. وصلاة العشاء بداية من 8:00. ورب إن شاء الله يتقبل صلاة الجميع.
1: النشرة الجوية، النشرة الجوية
0: 7:19 ديما معكم في النهار على صباح. هو
2: النهار على صباحه.
0: قولوا صباح الورد مدام مونيا قام تقول صباح النور عودة بمونة يريلا تحية ليك. تقول ربي يجعلها بداية أسبوع موافقة علينا الناس الكل وربي يفتحها في وجوهنا بالخير والبركة والنجاح اللهم آمين يا ربي. عليكم معنا نسمعوا سيد أحمد حمزة يقول يا فتح ويا رزاق يا ربي العمل عليك رجعنا.

0: تصبح مع كامل من 7 للعشرة.
1: يا فتاح ويا رزاق يا رب العمل عليك وشد فيك صح قيوتكم نهاركم طيب 7:24 تقريبا 7:05 لكل الناس اللي في الطريق نقول لهم إن شاء الله تمشيوا بالسلامة وترجعوا بالسلامة. الغنية اللي باش نرجعوا نسمعوها بعد شوية بصوت هي يونس والغنية أصلا لمحمد الجاموسي. سلام

تكونوا معكم وربي يحفظكم. سيسر وإحنا في الكيس وحيدة وحيدة ليل السرعة نستحفظ على رويحنا ونستحفظ على غيرنا وربي يحفظ الجميع. نقولوا صباح الورد كوثر حراثي تقول صباح النور والسرور والرسول ومحبة الرسول وبداية أسبوع موفقة للجميع. تحية ليك تحياتنا لم يخذيري صباح الورد شكرا جزيلا بن يوسف دنيا صباح الورد أستاذنا سي الحبيب العذيري نهارك أسعد ليمات أبو معيزة ودا صباح النور وحيدة بن سليمان أحلام فندري رحيل غسان صباح الورد أيضا لكم متابعينا. مدام نبيها يعقوب العذيري تقول صباح الأمل بكل شيء جميل وتحب إهداء خاص كانتها نورهان تقول كل عام وانت بألف خير مناسبة عيد ميلادها وتقول إن شاء الله بالصحة والسلامة والعافية والستر من الله. نقول لها عيد ميلاد سعيد كل عام وانت بألف خير.

0: سعيد لكل الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم. هيت لقية ذي نمشي لفقرتنا تعيش وتسمع.
1: تعيش وتسمع. تعيش وتسمع.
0: واللي ميت هذم الكل ننتظروا في الأمطار وربي يرحمنا وربي يغيثنا إن شاء الله. والحديث على ما يسمى إذن بغسالة النوادر. إذن هذا المصطلح الفلاحي هو قديم وتوارث عن أجدادنا ويطلق على الأمطار الموسمية اللي في العادة تنزل أوائل الخريف من كل سنة وآخر موسم الحصاد فتغسل المنادرة المندرة ويستبشر بنزولها الفلاحة غسالة النوادر ولا بالمعنى الأصح غسالة المنادر تحولت بالمشافة إذن إلى النوادر وبقات هذه التسمية متوارثة إلى اليوم. على كل حال برشا يتسألوا إذن شنو تقول إذن القراءات بخصوص التوقعات الجوية الأمطار فما ما فماش. إذن هو حسب آخر المستجدات ولا أخبار فإنه الأجواء بداية من نهار غدوة يعني بداية من نهار 3/8 سبتمبر يعني غدوة الأجواء باش تكون ممطرة في بعض الأماكن بالجمهورية يعني باش تبدأ بشوية بشوية خلينا نقول غسالة النوادر والأمطار في بعض الأماكن بالجمهورية وين تشمل مؤشرات الأمطار مناطق الشمال والمناطق الشرقية. في تصريح المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي كان صرح يوم أمس إنه الأجواء الممطرة باش تتجلى أكثر نهار الأربعاء الجاية ونهار الخميس يعني بعد غدوة ونهار الخميس 9 و10 سبتمبر الجاري باعتبار إنه الأمطار باش تتهاطل على أغلب جهات الجمهورية شمال وسط محليا الجنوب. الرحالي قال إنه الأمطار باش تكون أحيانا غزيرة في مناطق أقصى الشمال مع تساقط محلي للبرد ببعض الأماكن يعني الأمطار متوقع أنه غدوة باش تكون في بعض المناطق ولكن خاصة نحكي ونهار الخميس الجاي ولا نهار الأربعاء الجاي بعد غدوة ونهار الخميس الجاي فإنه من المنتظر باش أنه الأجواء تكون ممطرة بالشمال والوسط ومحليا الجنوب. هو في التوقعات كنشوفوا معتمديات مساكن يعني والمعتمديات المجاورة لها فإنه من المنتظر باش تكون فما أمطار متوقعة نهار الخميس خاصة نحكي وتنجم تتواصل حتى لنهار الجمعة وآخر الأسبوع. على كل ربي يرحمنا بشائر الغيث النافع موجودة إن شاء الله ربي يرزقنا سقيا رحمة وربي يطعمنا إن شاء الله من خير. وهذا شعنا في تعيش وتسمع لليوم.
1: تعيش وتسمع. تعيش وتسمع.
0: 7:29 خليكم معنا دائما في الاستماع. يقول لي وقت الإشهار سيد المخرج إذا نمشي الفاصل الإشهاري ثم يتواصل الموعد بعد لحظات مع فقرة 24 في دقيقتين نرجع على أبرز ما صار وما تقال في 24 ساعة الأخيرة بحكم كنا في ويكاند نحاول نلخص لكم أبرز أخبار الويكاند اللي تعديت.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه لقية الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53-30-666 برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: النهار على صبيحه. النهار على صبيحه.

0: تصبح مع كامل من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، تو 7:07 بالضبط على موجات راديو رام اف ام، مكملين معاكم ديما المشوار وان شاء الله الطريق السلامه لكل مستعملي الطريق. صابر الرباعي بعد شوي يقول طاير

0: كامل الغناء هذه بعد شوية في ميزانة معكم في ساعتنا الأولى ولقاية ذي بش يكون عنا عودة على أبرز مسار ومتقال في 24 ساعة الأخيرة.
1: 24 في دقيقتين.
0: إذن في 24 في دقيقتين كما تعودتم حاولوا أكيد نعطيكم فكرة على أهم الأخبار اللي صارت في 24 ساعة الأخيرة، أكيد تكون عندكم فكرة على أبرز المستجدات أكيد وأهم زادة الأحداث المنتظرة نهار اليوم. نبدأ مع الخبر الأول، نحكيه على المياه المعلبة ونسق تزويد السوق بالمياه المعلبة سجل عودة تدريجية تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة خاصة بالولايات اللي عرفت اضطرابا في التزود، هذية اللي أكدوا أمس لحد مدير المرصد الوطني للتزود والأسعار رمزي الطرابلسي. في تصريح إعلامي إذن لمدير المرصد الوطني للتزود والأسعار رمزي الطرابلسي كان قال إنه البرامج الاستثنائية والنوعية باش تتواصل بالتنسيق بين جميع الأطراف المدخلة عبر ضخ كميات استثنائية الأسبوع هذا لتجاوز النقص المسجل في السوق. كما لاحظ إنه فما 12 ولاية في الجمهورية شهدت ضغوطات كبرى على المستوى وعلى مستوى التزود، هي ولايات تونس الكبرى، فما الولايات الساحلية إضافة إلى ولايات أخرى يقول لكن بدرجة أقل، يعني فما 12 ولاية في الجمهورية من 24 اللي شهدت ضغوطات كبرى على مستوى التزود بما فيها الولايات الساحلية وولايات تونس الكبرى. وذكرت طرابلسي ولا ذكر بالبرنامج المكثف اللي وضعت وزارة التجارة لتزويد السوق وتوفير المياه المعلبة وذلك علاوة على الانتاج العادي، وتحدث عن العمل على رفع المخزون التعديلي إلى 200 مليون إيترا في 2027. في خبر آخر، دعت وزارة التربية إطارات التدريس إلى المبادرة بإنشاء حساب على منظومة الحياة المدرسية وذلك عبر النفاذ إلى الموقع الإلكتروني vscolaire.education.tn بما يتيح لهم الاستفادة من فضاء مهني رقمي مخصص باش يتبع عدد من المعطيات والخدمات المرتبطة بعملهم اليومي. الوزارة أوضحت وفق مقطع رقمي نشرته أمس لحد على صفحتها الرسمية بمنصة ميتا أنه إنشاء الحساب يتم عبر البريد الإلكتروني، على أنه يتولى المدرس بعد ذلك الاتصال بمدير المؤسسة التربوية باش يفعل فضاء المهني ثم الشروع في استعمال الخدمات المتاحة عبر المنظومة. شنية الخدمات؟ المنظومة تتيح لإطار التدريس يعني للمدرس الاطلاع على قائمة التلامذة حسب الأقسام جدول أوقاته فضلا عن متابعة غيابات التلاميذ وتنزيلها. هو من المنتظر باش تتعزز خدمات المنظومة قريبا بإتاحة إمكانية إدراج الأعداد مباشرة عبر النظام المعلوماتي في إطار رقمنة الخدمات المدرسية وتيسير العمل الإداري والبيداغوجي. الوزارة أكدت أنه اعتماد هذه المنظومة من شأنه باش يساهم في توفير الوقت والجهد وتأمين الوثائق والمعطيات المهنية وتقديم خدمات رقمية تكون متكاملة لإطارات التدريس. أيضا بخصوص الطلبة، ونعرفوا لي برشة أكيد من طلبتنا وحركية كبيرة برشة خلينا نقول على مستوى الجامعات والكليات والمعاهد العليا المبيتات وغيره برشة أكيد اللي رجعوا الناس أكيد نعرفوا لي خاصة اللي باش تتنقل يعني بين الولايات، التحضيرات على قدم وساق وربي ينجح الجميع. على كل الناس اللي تسأل على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي خاصة نحكي والطلبة جدد، فما أكيد جديد في الموضوع نعطيكم فكرة على كل معطيات لقية ذي ديما في 24 في دقيقتين.
1: 24 في دقيقتين.
0: اليوم الاثنين 7 سبتمبر ينطلق الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 2021 بالنسبة للطلبة الجدد، ويتواصل إلى غاية 31 ديسمبر على أنه يكون آخر أجل لإرسال الملفات نهار 15 جانفي 2027. بالنسبة للطلبة القدامى، ينطلق الترشح لفائدة الطلبة القدامى غير الممنوحين وطلبات تجديد المنحة أو القرض وطلبة الماجستير نهار 10 سبتمبر، وفيما تمتد فترة ترشح أبناء العائلات المقيمة بالخارج من 10 سبتمبر إلى 31 ديسمبر. الطلبة متاع الدكتوراه يمتد ترشحهم من 5 أكتوبر إلى 15 ماي 2027، ويشترط ولا يشترط الديوان إرسال الملفات وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع احترام الأجل والتثبت من استكمال الوثائق، ويتم تقديم المطالب حصريا عبر الموقع الإلكتروني لديوان الخدمات الجامعية للشمال. إذن تنتهي اليوم الاثنين، تنتهي المهلة اللي حددها المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب لمنظوريه من مربي الدواجن لموافاته بمعطيات حول حجم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة حر قياسية والانقطاعات متاع الكهرباء اللي شهدتها تونس في جويلية وأوت اللي يتعدى، وديت إلى نفوق قطعان من الطيور وتراجع في الانتاج وفي تزويد السوق باللحوم البيضاء. ويفترض أن تستند وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اللي يعمل المجمع تحت إشرافها إلى هذه المعطيات لوضع برنامج لتعديل الانتاج. نذكر أن المجمع كان أعلم في بلاغ أصدره في الأول من سبتمبر الجاري، أعلم جميع مربي الدواجن من أمهات ودجاج الحم وديكرومي ودجاج بياض بضرورة مدوا بحجم الخسائر المسجلة في القطاع والناجمة خصوصا عن موجة الحر والانقطاعات الكهرباء، وكان طالب مربي الدجاج البياض بتقديم نسبة النفوق أي نسبة الطيور النافقة مقارنة بعدد القطيع ونسبة تراجع الانتاج، في مدعاة مربي دجاج الحم وديكرومي باش يقدموا نسبة النفوق ومعطيات حول تأخر النمو. وبالنسبة لمربي الأمهات طلب المجمع موافاته بنسبة النفوق وتراجع المردودية والتأثيرات المسجلة على الخصوبة. أوضح المجمع أن توفير المعطيات هذه الهدف منه هو دعم جهوده للتدخل العاجل

0: والناجح لإصلاح القطاع من خلال تقييم الخسائر اللي لحقت بمختلف حلقات جراء موجة الحر وانقطاعات الكهربان. ذكروا لوزارة الفلاحة كانت أعلنت في 3 سبتمبر الجاري إنها بيشتاخوا إجراءات لتعديل الإنتاج في قطاع الدواجن استنادا إلى ما ستسفر عنه عملية حصر الخسائر وتقييمها. مواصل معكم ديما في 24 في دقيقتين توا 7:44.
1: 24 في دقيقتين.
0: وحنا نحكيو على الكهرباء. الجامعة العامة للكهرباء والغاز ستيك أصدرت ولا الجامعة العامة للكهرباء والغاز عفوا كانت أصدرت بيان مساء يوم أمس دعات من خلاله منظوريها إلى وقفة غضب بالتزامن مع وفاة أحد أعوان مؤسسة الستيك الله يرحمه وينعمه بينما كان يؤدي واجبه المهني. إذن الجامعة العامة للكهرباء والغاز في بيانها دعات كافة الأعوان لوقفة غضب اليوم الاثنين 7 سبتمبر بداية من الساعة 9 إلى 10 صباحا احتجاجا على ما وصفوا بالأوضاع المزرية اللي وصل إليها القطاع والوضع المتردي اللي قالت إليه وضعية الأعوان على كافة المستويات ورفضا للنكران والجحود اللي يلاقونه مقابل المجهودات الاستثنائية والخدمات الجليلة اللي يقدموها رغم صعوبة الظرف لضمان التزود بالكهرباء في كامل ربوع الوطن وفق نص البيان. وأشار البيان إلى ما وصفه بالأزمة غير المسبوقة للتزود بالكهرباء نتيجة الخيارات والسياسات الحكومية المتبعة تجاه الشركة التونسية الكهرباء والغاز على مدى أكثر من عقد من الزمن وما رافق ذلك من تشويهات وتهم باطلة طالت الأعوان بمختلف أصنافهم حسب نص البيان. كما أكد البيان أنه عون أستيغ عادل العمراوي لوفاة الأجل المحتوم ربي يرحمه وينعمه ويصبر عائلته ويؤدي واجبه المهني بعد تعرضه لصاعقة كهربائية. إن شاء الله ربي يرحمه وربي يصبر عائلته وتحية زادة لكل أعوان إذن الأستيغ الحقيقة اللي خدمه ويخدمه في ظروف صعيبة وأكيد تحية ليهم وربي يرحم العون اللي توفى. على كل حال الجامعة العامة الكهرباء والغاز تدعو إلى وقفة غضب اليوم من الساعة 9 إلى الساعة 10 احتجاجا على ما وصفوا بالأوضاع المزرية ليصل إليها القطاع. على كل حال هذا بخصوص البيان. نختم مع خبر خير. يقود وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي الوفد التونسي المشارك في الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المقرر عقده بالقاهرة اليوم وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية. وبش تتسلم تونس بمناسبة اجتماع القاهرة رئاسة مجلس الجامعة على مستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 2026 إلى مارس 2027 وين باش تعمل بلادنا على ان تكون هذه الرئاسة رئاسة للحوار والتشاور والتنسيق ودعم مسارات التوافق العربي والتقريب بين وجهات النظر بما يعزز وحدة الموقف العربي ويتيح التعامل مع التحديات اللي تواجهها المنطقة العربية بروح جماعية ومسؤولة. باش عنا في 24 في دقيقتين توا 7:47.
1: 24 في دقيقتين.
0: رجعنا معكم بعد هذا الفاصل القصير. ما تبعدوش مكملين معكم المشوار. ما تنسوش تكلمونا على 71-134-396 خاطر عندكم انكادو للربح اليوم من اهداء المكتبة المثالية نيوسكولي بي ام سيكن. كلمونا 71-134-396 اذن هذا الرقم تكلمون عليه 84 انت تنجم تكون رابح معنا البوندشا اللي من اهداء نيوسكولي. رجعنا
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
3: مقيد في شهار على نارم افام.
2: جديد عند لاندولسي موتورز في مسكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لاندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لاندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 والا 22 744 755. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل. مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة. وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف وإلا 93 299 ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. يقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والأيتك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو. انفو لاين 29 052 053.
3: جريت لإسعاد كل بيت.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: النهار على صبيحه.

0: كامل من 7 للـ10.
1: رجعنا لكم من جديد. ذا صابر بيقول طاير طاير تو 7:54. نقول لكم وحيدة وحيدة وحيدة وحيدة خاصة الناس اللي معانا في الكياس. إذا تسمع فينا برونشي لقيت ذي على البوند FM 99.8. عدنا والعود أحمد وكيد مواصل معكم ديما في ساعتنا الأولى، وواحدة واحدة كما غنيتنا بعد شوية.

0: ايضا شو انا زيد رامي عايش يقول خد حرير حلوه برشا الاغنيه
1: شعرها بيطير على خد حرير والنسمه تغير بتغير من الخد والرمش كحيل
0: صباح النور نقولوها لكل مستمعينا الكرام وين ما كان ياخذ لكم صوتنا الانترنت تحياتنا رحيل غسان صباح الورد يا لله شكرا احلام فندري صباح النور عفيف كلبوسي صباح الورد تقول اهلا اهلا يا لله مرحبا بكم مرحبا بكل مستمعينا وينكم اذا اكيد توحشناكم كل مستمعينا الكرام اكيد والتواصل اليومي اكيد معكم شكرا لكل رسائلكم الحقيقه اللي قاعده تخلطنا وشكرا للتشجيع والكلمات الطيبه الكل عقيلة برام القزاح صباح النور والسرور إن شاء الله نهارك طيب لله مدام زور عطية إذا تحياتنا مدام نورة بن يوسف دنيا نهارك سعيد مبارك نبيلة قعلول صباح الورد قول صباح جديد كله أمل تفاعل وخير إن شاء الله يا ربي مع عودة جديدة للنهار على صباح ومرحبا بك لله وتحياتنا لكم دليلة عمروني صباح الورد صباح الخيرات هلا بريري مدام منيرة الصالحي صباح النور يا مدام منيرة وتحية لي وتحية لكل مستمعينا في المردين وكل خيالنا وين ما كانوا يسمعوا فينا الوقيت ذي مرحبا بالجميع رقم اليوم وإحنا وحيدة نحو مقعد الدراسة والعودة المدرسية إذا نحكيه على أسبوع تقريبا يفصلنا على العودة المدرسية ما عاد ما مازال أو كنبدو نحضروا صغيراتنا وحيدة نحكيه معاهم نهيئوهم نفسانيا وذهنيا إذا وإن شاء الله تكون عودة ميمونة وعودة موفقة لوليداتنا تعرفوا اللي التسجيل أصبح عبر المنصة شنية تقول الأرقام متاع وزارة التربية بخصوص عملية التسجيل وين وصلت هذا اللي باش نحكيو فيه في الخبر بالأرقام لقيت هذا رقم اليوم وزارة التربية وحسب آخر بلاغاتها مساء يوم أمس فإنه أفادت في تحيين لمتابعة عملية التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية القادمة 2026-2027 قالت إنه عدد التلامذة المرسمين في منظومة الحياة المدرسية المنصة الجديدة بلغ إلى حدود يوم أمس لحد 6 سبتمبر 1,890,000 تلميذ اللي سجلوا إلى حدود يوم أمس الأحد معناتها يعني الرقم ذي هو 90% من مجموعة تلامذة المعنيين بالترسيم فيما يتعلق بالدفع متاع معاليم الترسيم بلغ عدد التلامذة اللي كملوا العملية متاع الدفع 1,781,000 تلميذ يعني نسبة 85% من التلامذة المرسمين ومسجلين في المنصة فإنه خلصوا إذن المعاليم هي تقريبا 4 دينارات هيك وتأتي هذه الأرقام في إطار متابعة وزارة التربية لسير عملية التسجيل المدرسي عن بعد اللي بديت منذ 20 أوت اللي فات استعدادا للسنة الدراسية الجديدة اللي تنطلق نهار 3 الجاية 15 سبتمبر يعني 3 الجاية العودة المدرسية وهو تقريبا 90% من التلامذة تسجلوا في المنصة و85% اللي أتموا العملية زادة متاع الدفع إذن دفع معاليم الترسيم على كل إن شاء الله بالتوفيق لكل أبنائنا وربي يعين كل الأولياء شهر سبتمبر المصاريف فيه وخارجين من صيف على كل حال ربي يكون في عون الجميع ونعاونوا بعضنا ديما نعاونوا بعضنا في كل مناسبات والتونسي للتونسي رحمة يلا هذا شعنا في رقم اليوم
2: رقم اليوم
0: 59 دقيقة نسمع واحدة واحدة راجعنا معكم شوية أخرى وكان من المنتظر باش يكون معنا اليوم صديقنا مهدي الساحلي في عودة أكيد للمتابعة الأخبار الرياضية 8 ريم سبورت تكون نشرة مفصلة والتسعة دقيقة سيسيم عودة إلى متابعة أخبار الهلال إذن يوم بيوم ولحظة بلحظة لكن لأسباب صحيح نقول له إن شاء الله بالشفاء العاجل للوالد يا مهدي وربي يشفيه ويقومه سالم إذن ويرجع لنا مهدي أكيد ويكون معنا في الصبحية في النهار الأصبح وبالأخبار الرياضية رجل معكم 8:04 أنت اللي تسمع فينا تحب تكون رابح معنا أم بوند أشا من إهداء المكتبة المثالية نيوسكولي بيم سيكن طريق صفاقس مع اللي كنت تكلمنا على 71 134 396 عاود قيد 71 134 390 كلمنا لقيت هذا باش يدخل معنا في الجو 8 و4 راجعين معنا.

0: صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو أرانا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا بقية الشهر على أرانا فام.
1: يا راجل إيش عملنا سني في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ أنا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين الشواء على الكيف وكل شيء موجود
1: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 أكتوبر دي رميز توصل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
1: هي ياسر نيوسكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب.
2: نيوسكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيز ام فولاي 20 955 407.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجه تتبرنشه في بريز موجود عندك رايت ومش من اليوم نحكي لك على خبره عمرها 68 سنه من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل فبحيث تستحق الحاجه انا بحذاك كامل تراب الجمهوريه وعلى قريت بونتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت
0: بمناسبة العودة المدرسية الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح إلى 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر عروض متنوعة وأسعار استثنائية وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار أحذية مواد تجميل حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
0: ناس بكري قالوا النهار على صباحه النهار على صباحه ملا عدل الموجة ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام وعيشوا الصبحية تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء سبور الموزيكا ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات هذا وأكثر في النهار على صباحه النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للعشرة

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقية الشهر على نرم افام. في بالك اللي مع دريم زون تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زون تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
0: ناس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه. ملأ عدل الموجة، ملأ عدل الموجة يوميا على رمى فام. وعيشوا الصبحية، تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. إسبور، الموزيكا، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صباحه. النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة، من 7 للعشرة.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: نسبك رقالو النهار على صباحو النهار على صباحو ملا عدل الموجة ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام وعيشو الصبحية تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء إسبور الموسيقى ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات هذا وأكثر في النهار على صباحو النهار على صباحو مع كمال من 2 للجمعة من 7 للعشرة من 7 للعشرة
1: رجعنا لكم مستمعين الكرام 8:27 دقيقة على موجات راديو رمى فام صباح النور والسرور من جديد مستمعين الكرام إذن وتحياتنا لكل الناس اللي اختارت راديو رمى فام ونهار الأصبح وبش تبدأ معنا نهارها وتعيش معنا جو الصبحية احنا مكملين معكم حتى للعشرة يوميا من الاثنين للجمعة من 7 للعشرة في موسم جديد نرجع لكم أكيد في هذا الموسم التاسع في النهار على صباح وهوكا وحيدة إذن فقراتنا كما تعودتوا بها أكيد ونحاولوا أكيد معكم نتبعوا كل المستجدات والأخبار لقية ذي كما وعدكم في ساعتنا الأولى موعد الربح والكادوات يوميا إذن الأسبوع هذا والأسبوع الجاي إذن عندكم أن بون داشا قيمته 50 دينار للربح من إهداء المكتبة المثالية نيوسكولي بمساكن تكلمونا على 71-134-396 نمشي لقاية ذيل نحكيو على نيوسكوليا
2: طلع تربح طلع تربح
1: هو
3: برعاية
1: نيوسكولي بمساكن طريق صفاقس بحد جامع الخير هو بمناسبة العودة المدرسية كالعادة نيوسكولي المكتبة المثالية بمساكن تودكم بأحسن العروض كتب وكراسات لسكادول باراسكولير أدوات مدرسية ومكتبية ألعاب تربوية زيدا نحكيه على سيرفيس انفورماتيك الحقيقة تلقاو شواء يعمل 66 كيف شواء مزيان وأسعار وتخفيضات استثنائية حتى لنهار 15 أكتوبر زيد التخفيض استثنائي على الكيسة ومعليك كان تاخو الكارت فيديليتي باش تتمتع بهذا التخفيض نذكركم اللي نيوسكولي موجودة في مساكن طريق صفاقس بحذا جامع الخير فضاء متميز نجم تقضي على راحتك زوز توابق على ذمتكم إذن تلقاو فيهم كل ما تستحقوا للعودة المدرسية التلميذ والطالب والمعلم والأستاذ كل حاجياتكم تنجموا تلقاوها في نيوسكولي ونذكركم زيدا اللي جديد هو نيوسكولي تقرب لكم أكثر في سوسة تحديدا فضاء متميز في بوحسينة مقابل ليكول فرانسيز باش تاخذوا أكثر معطيات نجموا تكلموا 20-955-407 أعملوا طلة كل يوم على نيوسكولي تلقاو تخفيضات مهمة حتى لنهار 15 أكتوبر في كل شيء في الكتب في الكراسات في السكادو وكل ما نستحقوا للعودة المدرسية لقية ذي نربحوا أنكادو يوميا أن بون داشا للربح من إهداء نيوسكولي معليكم كان تكلمونا على 71-134-396 ومعنا فاطمة لقيت هذا من سوق لحد نقول لها صباح النور يا فاطمة ألو صباح النور يا فاطمة ألو صباح النور مدام فاطمة مرحبا بك يا فاطمة مرحبا بك إذا نتكلم فينا من سوق لحد عندنا سؤال سهل ميل إذا كان جاوب عليه بالصحيح فإنك تنجم تربح معنا أم بون داشا تقضي بي من فضاء نيوسكولي بمساكن عندك صغيرات يقرأوا يا فاطمة
4: عندي أربع صغيرات
1: ربي يعينك عليهم إن شاء الله وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح السؤال متاعنا سهل ماهل قديش عدد فروع نيوسكولي قديش عدد فروع نيوسكولي إسكو زوز فروع ولا ثلاثة ولا أربع توب كونو قديش يا فاطمة
4: زوز فروع
1: والإجابة صحيحة ألف مبروك عليك يا فاطمة أم بون داشا من إهداء المكتبة المثالية نيوسكولي بيمسكنا
4: يعيشك ويبارك لك يعيشك
1: شكرا
4: يعيشك
1: شكرا يا فاطمة هذا شعلنا اليوم مع نيوسكوليا
2: طلع تربح طلع تربح
3: برعاية
1: نيوسكولي بيمسكن طريق صفاقس بحد جامع الخير يلا سيدي خليكم معنا انتوما زاد غدوة تنجموا تكلمونا تشيركوا معنا وتربحوا مع نيوسكولي ام بون داشا القيمة متاعو 50 دينار يلا 8:30 خارج راجعين بعد شويه

0: نسبك رقالو النهار على صباحو النهار على صباحو ملأ عدل الموجة ملأ عدل الموجة يوميا على رمفام وعيشو الصبحية تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء إسبور الموسيقى ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات هذا وأكثر في النهار على صباحو النهار على صباحو مع كمال من 2 للجمعة من 7 للعشرة
1: رجعنا لكم من جديد سمعنا صباح ناخذ معكم للتسعة غير ربع على موجات راديو رما فيم ربي يعينكم الناس اللي في الخدمة وتحياتنا لكل الناس اللي تسمع فينا في ديارها ولا في الطريق إن شاء الله متو نسين معنا ديما في النهار على صباح وإذا عودة إذا بعد كراحة إذا واستناف للموسم الجديد ومكملين معكم ديما أكيد بالمتابعات لقاية ذي فقرة اسمها ما يفوتك شيء نحاولوا نرجع على أبرز التصريحات حاولوا نرجع على أبرز ما اتقال بخصوص المواضيع والأخبار اللي تهمكم أكيد متابعة يومية بالمقالات والعناوين والتصريحات نمشي لما يفوتك شيء ما يفوتك شيء ما يفوتك شيء يا سيدي نحكيو على التزود بالمياه نحكيو على تصريح لمدير المرصد الوطني للتزود والأسعار رمزي الطرابلسي اللي كان أكد يوم أمس الأحد أنه نسق تزويد السوق بالمياه المعلبة يشهد خلال الأيام الأخيرة عودة تدريجية تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة خاصة بالولايات اللي عرفت اضطرابا في التزود الطرابلسي كان وضح أنه البرامج الاستثنائية والنوعية باش تتواصل بالتنسيق بين جميع الأطراف المدخلة عبر ضخ كميات استثنائية الأسبوع هذية باش يتجاوز ولا لتجاوز النقص المسجل في السوق في تصريحه اللي باش نسمعه لقيت ذي كان لاحظ أنه 12 ولاية في الجمهورية شهدت ضغوطات كبيرة على مستوى التزود بالمياه المعلبة هي ولايات تونس الكبرى الولايات الساحلية بما فيها سوسة إضافة إلى ولايات أخرى لكن بدرجة أقل الطرابلسي كان ذكر بالبرنامج المكثف اللي وضعته وزارة التجارة لتزويد السوق وتوفير المياه المعلبة وذلك علاوة على الانتاج العادي وأشار إلى أنه التدخل الاستثنائي هذية باش يتواصل إلى غاية استرجاع النسق العادي للتزويد نسمعوا شنو قال البارح لذا الوطنية
2: تقريبا اليوم من 24 ولاية فما 12 ولاية عليها ضغوطات كبيرة تقريبا ولاية الساحلية ولاية قليم تونس وبعض الولايات الأخرى بدرجة أقل اليوم فما برنامج نوعي وبرنامج مكثف لتزويد السوق ولضخ كميات يعني استثنائية عليه وعلى الانتاج العادي والمسالك العادية والنسق التزويد قاعد يرجع بشوي بشوية مع انخفاض درجات الحرارة إن شاء الله بالأسبوع القادم زي كيف بالبرامج الاستثنائية والبرامج النوعية مع مختلف الأطراف المتدخلة وحدات التعليب والسلطات الجهوية والسلطات المركزية قاعدين نسقوا في كميات استثنائية لتجاوز هذا النقص السنة القادمة إن شاء الله يعني بطبيعة مع المتغيرات المناخية مع العوامل الخارجة عن النطاق تقريبا تم إقرار يعني مخزون يناهز 200 مليون لتر 200 مليون لتر هذه باش تكون يعني بطبيعة مع إجراءات مصاحبة وإجراءات عملية للوصول ل 200 مليون لتر على مستوى الهيكل المتدخل على مستوى وحدات التعليب على مستوى مصالح وزارة الفلاحة للرفع من الضغط
1: هو بخصوص رفع حجم المخزون التعديلي وزارة التجارة نهار السبت اللي تعدى كانت أفادت أنها تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون إيترا في 2027 العام المقبل مقابل 70 مليون إيترا كانت العام هذية بعد ما شهدت تونس في هذا الصيف اللي كان صعيب برشا على تونس أزمة متاع تزويد غير مسبوقة بالمياه المعلبة وكالة تونس فريق الأنباء كانت نقلت أيضا عن مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي الطرابلسي في تصريح لي أنه الهدف هو الوصول السنة القادمة إلى مخزون تعديلي يناهز 200 مليون إيترا أوضح أنه زيادة المخزون تأتي استجابة للمتغيرات المناخية خاصة موجات الحر الشديد إلى جانب العوامل الخارجية ولا عفوا العوامل العوامل الخارجة عن النطاق اللي يمكن أن تطرأ، في إشارة على الأرجح إلى كي تعطل الإنتاج في بعض وحدات التعليب متاع المياه بسبب الانقطاع متاع التيار الكهربائي. الترابلسي كان قال أنه الوزارة دعات المساحات التجارية الكبرى أيضا إلى تكوين مخزونات خاصة بها لتسويقها خلال فترات ذروة الاستهلاك، وأضاف أنه جرت العادة على تكوين مخزون تعديلي في حدود 50 مليون إيترا وقد يصل إلى 70 مليون إيترا سنويا، وذكر أنه وحدات التعليب تسجل أعلى مستويات الإنتاج في الشتاء وأنها تكون خلال هذه الفترة مخزونات تعديلية لتسويقها في الصيف اللي يشهد ذروة الاستهلاك. في نفس السياق، الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه كان هو المشرف على قطاع تعليب المياه، كان أعلن نهاية جويلية أنه تونس دخلت صيف 2026 بمخزون تعديلي يبلغ نحو 70 مليون إيترا. وبحسب غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى، المخزون هذايا وفى في 15 جويلية، بعد ما كان من المفترض أنه يغطي الاحتياجات حتى نهاية أوت. السلطات والمهنيون والمهنيين إذا كانوا أرجعوا استنزاف يعني المخزون التعديلي إلى ارتفاع كبير في الطلب بفعل موجة الحر القياسية في جويليا وأوت والانقطاعات المتكررة في التزود بمياه الحنفية، إضافة إلى تعطل الإنتاج مؤقتا في عدد من وحدات التعليب بسبب انقطاع الكهرباء القصان متاع الضوء. هو قديش عنا من محطة لتعبية المياه في تونس وقديش ننجو من دبوسة متاع مياه معلبة في تونس؟ في تونس عنا 31 محطة لتعبية المياه بطاقة إنتاج تتجاوز 520 ألف قارورة في الساعة. يعني في تونس 31 محطة لتعبية المياه فإنهم ينجوا في الساعة الواحدة 520 دبوسة متاع مياه معلبة، وفقا لتصريح لمتحدثة باسم ديوان المياه المعدنية للإذاعة الوطنية في 28 جويلية اللي فات. في تونس نستهلكوا نحو 40% من الانتاج السنوي من المياه المعلبة خلال فترة ذروة الطلب، يعني تقريبا نحكيه على جويليا وأوت، فإنه نستهلكوا تقريبا 40% من الحجم متاع الانتاج السنوي نحكيه ما بين جوان وسبتمبر، تقريبا بين جوان وسبتمبر هذه الفترة يعني متاع الذروة ما بين شهر جوان حتى السبتمبر، نحكيه على الصيف يعني بمعدل يومي يبلغ نحو 10 ملايين إيترا اللي تم استهلاكها ما بين جوان وسبتمبر، مقابل حوالي 7 ملايين إيترا خلال بقية أشهر السنة بحسب المصدر نفسه. هذا بخصوص المياه المعلبة. على كل حال فما تطمينات أنه خاصة الأسبوع هذا نحو الانفراج الأزمة بتاع النقص اللي عشناها، ولو أنه توا مش متوفر بالكمية المطلوبة، على الأقل نحكيه على مستوى معتمدية مساكن الشيء اللي نعينوه يعني يوميا، لكن هوك تدريجيا الوضعية إن شاء الله قاعدة تحسن بشوية بشوية، وخاصة الأسبوع هذا حسب التصريح اللي سمعناه. نواصلوا معكم ديما في ما يفوتك شيء. ما يفوتك شيء، ما يفوتك شيء. في سياق آخر إذن نحكيه على التخزين ونحكيه على المواد الأساسية وبرش حديث يعني في الشارع التونسي. مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي الترابلسي كان أكد نهار السبت اللي تعدى أنه مخازن الديوان الوطني للتجارة تتوفر إلى حدود يوم 29 أوت المنقضي على كميات من المواد الاستهلاكية المدعمة تغطي حاجيات البلاد لعد مدة أشهر قادمة. شنو قال الترابلسي في تصريحه لإذاعة موزايك؟ يقول إنه مخزون المادة متاع القهوة بلغ 3300 طن بنهاية الشهر اللي فات، وهو ما يغطي الاستهلاك لقرابة شهرين، واستبعد وجود أي إشكال في توفر المادة متاع القهوة بالسوق. كما بيّن إنه مخازن الديوان متاع التجارة تضم 6000 طن من الأرز ما يعادل استهلاك 3 شهور، وأشار إلى إنه النقص الحاصل يعود لإشكال لوجستي في عمليات التعليب. يعني خاطر توا الرز كي تمشي باش تشري ما تلقاش، يعني هو قال راهو في المخازن موجود، لكن فما نقص السبب نتاعو يرجع لاشكال لوجيستي في عمليات التعليب. هذا اللي بينه في تصريحه، حيث قال تبلغ الطاقه الحاليه للديوان 40 طن يوميا، واضاف انه تقرر اختيار مزودين جدد لتعليب الارز لتحسين وضعيه التزويد بالسوق باش يكون متوفر. بخصوص ماده السكر، الطرابلسي افاد بتوفر أكثر من 14 ألف طن بالمخازن، إضافة إلى نحو 58 ألف طن بصدد التفريغ من البواخر بالبورت متاع سوسة وبنزرت، وهي كميات تفي بالاستهلاك لمدة 4 شهور. فيما يتعلق بالشاي، كشف عن توفر 1300 طن من الشاي الأخضر بالمخازن تكفي ل5 أشهر، و1100 طن من الشاي الأسود تكفي ل4 أشهر من الاستهلاك. كذا حسب تصريحه بخصوص بعض المواد اللي موجودة أكيد بمخازن الديوان الوطني للتجارة، ووضعية الكميات المخزنة والمدة اللي تغطيها. على كل هذا، شنو اللي عنا اليوم في ما يفوتك شيء؟
0: ما يفوتك شيء، ما يفوتك شيء.
1: نرجع على أهم المقالات والتصريحات في ما يفوتك شيء يوميا في ساعتنا الثانية. 8:51 دقيقة، ديما معكم في النهار على صباح. هو
0: النهار على صباح، النهار على صباح.
1: نقولوا صباح الورد مدام كوثر برام، صباح النور. تقول عودة ميمونة، تحية ليك يا للا. تحياتنا لسونيا كرموس، تحياتنا لمدام سونيا عطية، عايشة زيدة وسليتي شريب، مدام عليا صباح النور، فوزية جراسة، فاطمة ليلى صباح الورد، شاء الله نهارك أسعد ليمات، مدام نجيبة أيضا، مريم العيوني، صالح دردور تحياتنا ليك سي صالح، ونجوى يوسف صباح النور ليكم الكل، مرحبا بيكم في الاستماع. اهدائتكم يكون عنا موعد كالعادة بداية من 10:15 في من القلب للقلب. نرجو على كل اهدائكم العزيز عليكم. كان عندك شكون تحب تفرحوا بكلمة بمناسبة عيد ميلاد وسهلة 10:15، خلينا كومنتير تحت بوبليكاسيون نهار صباحو على الباج فيسبوك راديو راما فيم، ونقراوا ان شاء الله 10:15 نخصوها الفقرة لاهدائكم. راجعين معكم بعد شوية فاصل اشهاري، ونسمعوا غنية جميلة برشا، غنية تونسية تقول حرام حرير وفوطة سوري. راجعين
0: نهار على صباحو يرجع لكم بعد شوية. نهار على صباحو مقيد الشهر على لرما فاما، 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت وفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
3: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام، كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: النهار على صباحو، النهار على صباحو.

0: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: rmfm.net. نسبك رقالو النهار على صبيحه، النهار على صبيحه. ملأ عدل الموجة، ملأ عدل الموجة يوميا على رمفام. وعيش جو الصبحية، تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. إسبور، الموسيقى، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صبيحه. النهار على صبيحه مع كمال من الاثنين للجمعة من السبعة للعشرة.
1: من السبعة للعشرة.
0: صلتينا صلتينا, صلتينا.

0: الناس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه. ملأ عدل الموجة، ملأ عدل الموجة يوميا على رمفام وعيشوا الصبحية. تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. إسبور، الموسيقى، ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صباحه. النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، توا 9:23 دقيقة على موجات راديو رما فهم. كنا نسمعوا في رؤوف مارس معنا برشا أكيد موزيكا، بلاي ليست متنوعة متاعنا اليوم إن شاء الله تكون عند أكيد حسن ظنكم، إن شاء الله أكيد تكونوا عاملين معنا بون كيف، خاصة الناس اللي في الخدمة، خاصة الناس اللي في الخدمة. أوكا الناس كلها روداج تحس هذيك الأيامات الأولى من نظام العمل بحصتين، وهوكا بشوية بشوية نحضروا في رواحنا للعودة المدرسية. على كل حال إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لأبنائنا، إن شاء الله ربي يعين الناس كل في الخدمة. تقسخون شوية اليوم، درجات الحرارة مرتفعة شوية توصل حتى 36 درجة مئوية بعد الظهر في مساكن، وتقريبا كيف ما البارح زاد قليل الاضطراب بالنسبة للبحر، فما ناس تحب تبحر في شهر سبتمبر. إذن صحة وفرحة للجميع. عنا بارش ما سمعنا صوته، عنا بارش على دورة في المارشي. إذا لقيت ذي باش نمشي للبوان مارشي. يا
2: لبوان مارشي، لبوان مارشي.
3: عسلامه.
1: اي لا جات البالي غنيه اخرى. وجه اما بيه الغنيه يا سيدي. نقول لك صباح النور، ان شاء الله نهارك اسعد ليامات يا خويا البير. وليك وحشه يا خليل، صباح النور، مرحبا بيك.
4: صباح الخير فيك، صباح الخير على كل المستمعين. لنا ما فاهم، نهاركم سعيد مبروك. العودة تاع كمال مرحبا بيك كمال.
1: اللهم صل على النبي. رجع ورجعت معاه الفوضى. يا خليل صباح النور، صباح النور. والله ليك وحشة، لو كان يزيد يصفى الصوت أكثر يا خليل ونفهموك أكثر. اسمعني بحذيك برشا، حس مش قاعدين نسمع فيك بالبي هاي بدل البلاصة، ما زيد الموسم التاسع خليل. هاي سي خليل يمشي ويجي. سي خليل هكا هو شبعت شوية منه، شبعت شوية منه، شبعت شوية منه. يا أخوي قل لي شنو أحوالك، لبس عليك.
4: والله الحمد لله، شنو أحوالكم
1: انتم؟ والله الحمد لله، صفات عندك كونجي صفات.
4: والله فيكم وحش الناس كل المستمعين،
1: برشا ناس.
4: بارك الله فيهم، بارك الله فيهم، يرحم والديهم الكل. تحية كبيرة زادة لعمالنا بالخارج في فرنسا وألمانيا وإيطاليا، وكذلك حتى عنا في أمريكا،
1: في البلايس الكل موجود، في البلايس الكل
4: موجود. نعم الكل جاو ويسألوا عليك وعليا وعلى الناس كل.
1: تحية ليهم الناس كل، بارك الله فيهم، بارك الله فيهم على ميساجاتهم وكلامهم المزيان وتليفوناتهم، وشكرا للجميع وبارك الله فيهم الناس الكل. يا سي خليل قالوا وين صيفت، وين صيفت عام السنة يا خليل؟
4: والله يعني شوية أبو جعفر كيسة وكلت
1: ما يبعدش
4: البحر وبرة بتاعنا،
1: ما يبعدش خليل، ما يبعدش خليل،
4: لا ما يبعدش. وكما تراني هنك تراني دي بوا وين قدام الدار
1: هكا قيوة دونك تبدأ كل كيس قيوة هكا ما شاء الله خليل، مش قهوة، مش كيس، مش فنجان، مش فنجان قيوة، عرفت كل فنجان فنجان صحة وفرحة هيك. ويا خليل مفيد، تعديت الأمور سلامات، تعديت الأمور لباس رغم أنه الصيف السنة تعبنا برشا، قصان الضوء، قصان الضوء وقصان المي وفقدان المياه المعلبة، لكل الحمد لله، الحمد لله بديت تفرج بشوية بشوية
4: بالنسبة لفقدان المياه لحد الآن المياه ما بماش.
1: أي وبشوية بشوية نورمال مول، الأسبوع هذا تحسن شوية الأمور حسب التصريحات.
4: هو اليوم قلت المياه المعلبة راهو لقيته هبطت وكيف
1: مشيت ورجعت ما كانش.
4: لا لا عمينك انت
1: تعطلت بسبب تعطلت خليل هيك
4: بي. اي قلت مش ليش ماي
1: كاو، ان شاء الله ان شاء الله على كل حال تتحسن الامور بشويه بشويه وترجع الوضعيه لطبيعتها. قل لي اليوم سوق سنين الطقس سخون شويه في مساكن اليوم يا خليل، شنو الحركيه؟
4: والله بالحق الشمس تحرق.
1: اي الطقس سخون الحقيقه، الاجواء صيفيه خون صيفيه خون. ولو انه التوقعات شنو تقول يا خليل؟ تقول انه ان شاء الله ربي يكتبها وان شاء الله ربي يرزقنا، انه الخميس الجاي هو بدايه من غدوه نوعا ما فما شويه تقلبات يعني متاع امطار شمال كذا، ثم بشوية بشوية باش تنتقل لبقية المناطق في مساكن والمناطق المجاورة ليها. فما توقعات تقول انه خميس جمعة ان شاء الله فما شوية امطار، ومكتعرف امطار الخريف يا خليل سميوه غسلت النوادر، هي اصلا غسلت المنادر المندر يا خليل، خلطت على المندر عاد انت يا خليل.
4: نعرفها
1: خلطت على وركبت في الجاروشة ولا
4: ركبت يا حسرة.
1: وين كنت؟
4: ذكرتني بالصغر.
1: اي المندرة في الكازمات.
4: كنت في المندرة في الكازمات وين استاد الركبي.
1: وين استاد الركبي كنت مندرة.
4: أنا
1: كنا. كنت هذيك المندرة وكانوا غادي كي يصفيوا القمح هكاك، تفكرها يا خليل ولا؟
4: يا حسرة.
1: أجواء.
4: أجواء جميلة. والله بعرف.
1: جميلة جدا يا خليل.
4: أنا ما عادش تعاودت هو التوكيل حتى هو بالنسبة للقمح ما فماش.
1: شنو معناتها ما فماش؟
4: ما أنا ناقص القمح في البلاد شوية.
1: لا لا ممكن لهني بلايص بلايص ما نعرفش على الكميات بالضبط، ما عنديش الأرقام يا خليل حتى نشوفه بالضبط. وشو نقولوا احنا؟ أما المندرة قبل مربوطة ببرشة ذكريات يعني متاع صغر، وكانوا موجودين في برشة بلايص في برشة بلايص في مساكن بالنسبة للمندرة. وبعد بشوية بشوية هي هو خطأ يعني توما يقولوا غسلت النوادر، هي أصلا غسلت المنادر. وربي يرحمنا وربي يرزقنا إن شاء الله سي خليل. هاي أخوي البيه حضرنا كالدبارة متاعك بعد شوية، وقبلها باش ندخلوا معاك السوق الاثنين، الحركية كيفني؟
4: والله الحركية عادية معناها مش اقتحام كبير ما متوسط.
1: وحيدة وحيدة لا حتى البارح
4: وحيدة.
1: حتى البارح نفس الشيء معناتها حتى على مستوى التجار يمكن خاطر السخانة ما تحسش كل عدد الكبير اللي نعرفوه يعني في السوق ولا اليوم نفس الصورة اليوم
4: نفس الصورة
1: بالنسبة لنهار اليوم، لكن اللي يحب يقضي كل شيء موجود تقريبا.
4: صحيح
1: كل شيء موجود تقريبا ورب يجيب القسم إن شاء الله. نرجو معك خليل بعد الفاصل الإشهاري القصير، ثواني يا خليل ونرجو مع قيمة الأسعار.
0: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه مقيد الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء فلي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات فلي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 to 7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه مع كمال من 7 للـ10.
1: يا سيدي مواصل معكم ديما في النهار الأصبح وتو 9:30 خارج فيسا تعدى الوقت. قل لنا سي خالي ليه شنو عندك اليوم في القائمة بتاع الأسعار؟
4: والله نحب أنا شربة هذاك عشان
1: نحب. سي خليل اسمع كل غنية اللي تقول ريقي شاه صوتي هاي سي خليل هاي برا أخوي سيسرنا روحك يا خليل واعطينا اش عندك. ايه لطفاليك يا خليل.
4: ايه يا سيدي نبدأ بالخضرة.
1: ايه
4: الخضرة البطاطا 2000 2500.
1: لحظة خليني انتبهك بشوية خليل، البطاطا بالفين والفين وخمسمية.
4: اي وفما بالفين وميتين والفين وثلاثمية وكل واحد يغني واحد.
1: اي دونك من الفين الفين وميتين الفين وثلاثمية الفين وخمسمية البطاطا كم يا مطالع سوما البطاطا خليل؟ اي كمل
4: لي الطماطم بثمنتاش المية وبالفين
1: القرع من ثمنتاش مية للفين. اي
4: والبصل ثمنتاش مية الفلفل الشعباني. لما فلفل شعباني 2500، قام ب 3000، البقلوكي 3500، 3800، السفناري ب 3 دينارات. تو نمشي الورقي
1: خضر،
4: بالنسبه للخضره راهي الخضره اللي فما
1: لحظه هذاك اللي فما طماطم والفلفل وشويه
4: والبصل
1: البصل قداش قلت لي؟
4: البصل قلت لك 12 مية
1: البصل اي
4: بطاطا وطماطم وفلفل وقرع فين برك
1: هذا اللي فما
4: هذا اللي فما
1: به سلق المعدنوس وغيره يا خليل شفما
4: باي بالنسبه للسلق المعدنوس الحزمه ب 500 بالنسبه للسلق الفلفل ب 15 كلابس 500 نعناع كيف كيف ب 500
1: واضح
4: هذا اللي فما في الخضر الورقي
1: اها
4: باي بنفس هذا نمشيو للغلال
1: الغله شنو اللي فما غله؟
4: أنا سيدي الدلاع، الدلاع بدينار.
1: دينار الدلاع. أنا
4: الكيلو.
1: كيلو
4: بدينار. باهي. البطيخ عندنا سيدي ب 15%، وعندنا ب 12%، وعندنا ب 13%.
1: هذا البطيخ.
4: هذا البطيخ، وعندنا الخوخ زاد.
1: الخوخ
4: عندنا ب 4000 وب 6000 وب 7000 ونص.
1: 4000، 6000، 7000 ونص الخوخ. باهي.
4: نعم. التفاح عندنا 2500. وعندنا ب 4000 وب 5000 وعندنا كذلك تفاح ب 6 دينارات 6600 هو.
1: اها.
4: وعندنا العنب. العنب سيدي ب 6000 ب 7000 وكذلك فما 7500 فما ب 8000 فما كذلك ب 5000 مال. العوينه سيدي 3500 و 4500 التقله. فما ب 8000 فما ب 10000 والتمر ب 5000 وب 4000 فهمنا
1: فهمنا
4: ايوا فما نزاز 7500 والكبير 9000 الفقوس 3000 3500 القارص ب 3000 وب 4000 ونص فما البسر
1: بسر خلط سي بون
4: اي مرحبا بالبسر
1: قديش؟
4: اي 2500 البسر
1: 2500 اها
4: باهي عندنا سيدي كذلك الهندي
1: قديش؟
4: الهندي الطاسه ب 5000 والكيلو 2500
1: كيفاش ما
4: فهمتني ولا
1: ما فهمتكش
4: فكا بالطاسه الطاسه هذيك كنا تاع نص ساعه
1: الطاسه فازوس كيلو
4: الطاسه تاع نص ساعه من غير ميزان يا ودي هذيك ب 5000
1: هذيك ب 5000 اه
4: باهي علاش تعقد فيها
1: مش تعقد فيها حبيت نفهم الكيلو بقديش الهندي وكا
4: الكيلو ب 2500
1: ب 2500
4: اما من غير ميزان من غير ميزان
1: بالطاسه اي
4: الطاسه ب 5000 وب 4000
1: فهمتك يعني نجم نلقاو تقول انت زوايز كيلو تقريبا هكاك
4: الله اعلم
1: باهي اي كمل اي
4: باهي عندنا الكرموس الكرموس ب 10000 وعندنا تو شبشيو للحوم البيضاء والحمراء
1: به اللحوم البيضاء والحمراء هذا دونك بالنسبه للخضره والغله في في في في سوق الاثنين اليوم به العظم في السوق قديش البلاتو اليوم؟
4: سيدي العظم فما ب 7500 فما ب 8000 وفما كذلك ب 9000
1: اها اها واضح فهمنا
4: وفما سيدي حتى ب 6000
1: فهمتك
4: وعندنا كذلك فما السوق من برا زاد ب 8000 و 9000 و 7500
1: الكيلو ولا شنو بالضبط؟
4: الكيلو
1: الكيلو الثوم
4: أي.
1: اللي يحب يعوض ثم
4: انواع
1: باهي واضح هذا بالنسبه
4: مش تعويله باهي
1: فهمتك يا خالي
4: انا تاع شراء يومي
1: باهي نمشيو للمارشي اللوطاني
4: نمشيو للمارشي اللوطاني خويا
1: باهي اي قول لنا شنو فما اليوم؟
4: باهي عندنا سيدي اللحوم البيضاء والحمراء في مرسل لوطاني كيلو دجاج ب 10000 و 500 فهمتني ولا بالنسبه لافخاذ الدجاج العادي ب 13
1: كيلو دجاج قداش خليل؟
4: 10000 و 500
1: 10500 كيلو دجاج اليوم في المرسل لوطاني اي؟
4: اي نعم وبالنسبه لافخاذ الدجاج الدان ب 12000 و 800 والدجاج العادي ب 13000 و 800 بالنسبه للسكالوب ما فماش
1: واضح
4: فهمتني؟ وشو انا حكيت كيف ما فهمناش هاك الكتاب تاع الدان
1: واضح
4: نمشيو اليوم اللحوم الحمراء
1: باهي قداش العلوش وقداش البقري
4: يعني العلوش 60 دينار
1: 60
4: البقري 48 دينار الأبرة كرومة وكتلات 43 بقري بخضر 35 حمص جمل 45 أبرة 55 المعز 45 دينار الدوارة ب 30 وكاملة فما ب 70 وفما ب 80 الكرش 7 دينارات والهرقمة 25 دينار كبدة العلوش 65 كبدة البقري 55 راس العلوش ب 20 مش مشوش ومشوش ب 30 والمرقاز 25 وما مرقاز ب 50 المرقاز ذكر رويان 20
1: وين يا خليل؟ منين مش منين باش نتوجهوا بالضبط يا خليل؟ عودة مدرسية مش من مرقاز
4: والله فعلا ربي يعين كل العائلات
1: يا خليل
4: هو عودة مدرسية
1: مالا سبتمبر وخارجين من صيف الكل مع بعضه يا خليل ربي يكون في
4: والله كل مع بعضه ربي يكون في
1: تونسي وكهو هكاهو ربي يكون في الناس الكل
4: اسمع
1: يا خليل يا خليل ونرفقوا لازم نرفقوا ببعضنا ونسيسوا بعضنا ونبعد ولا بعض الممارسات اللي ما نحبوش نشوفوها والناس اللي تغلي ساعات في بعض الحاجات يعني تستغل ظرف معين ولا غيره نحاولوا نبعد على كل ممارسات هذه ونسألوا على بعضنا ونعاونوا المحتاج والحقيقة نحاولوا أكيد نسيسر وإحنا أكثر ما يمكن ورب يكون في عون الجميع صعيبة أما إن شاء الله رب يكون في عون الجميع ورب يوفق الجميع أي أخوي البيه وصلنا الولد البحر
4: أي
1: أي شو عندك
4: أوكي مش الولد البحر السيدي عندنا سيدي اليوم الوراقة 21 دينار و 820 دينار عفوا و 22 دينار و 800 المرجان 21 دينار السكومبري 7500 8000 و 11000 وكذلك عندنا السردينة 5000 4000 4800 و 3000 بالنسبة للسردين السردينة السمحة
1: به عاود لي قلت لي قديش قلت لي 4000 5000
4: 4800 3000 هي جويد
1: واضح واضح واضح
4: باهي فما تريليا تريليا جويدة 16800 وفما تريليا متوسطة اللي جويدة اللي كبيرها 9800 باهي قرنيط
1: اي
4: قرنيط 38 دينار و 800
1: 38 القرنيط اليوم
4: شوفريت جويدة تحنا مش حمرا 3000 شو بريت جويدة تعرفها ما
1: ايه لونها يبدأ لونها غامق شوية مش حكا الحمرة كروز النار فوق بيه
4: مش حمرة
1: ايه كمل لي خليلي
4: ده شورو 13800 شورو أصفر ده كروفيت متوسطة مش غليظة 14800 لمبوكا 17800 22 دينار و 800 و 23 دينار و 800 الكرمان 36 دينار والسر 36 دينار النجم 14 دينار و 800 والتشولة 36 دينار وهي كمان أضايش عنا اليوم فيها والنهار في العودة في مارشي اللوطاني الصوت لتنين
1: العودة اللي كنت خالي
4: بي بي وانت ما كنت معي
1: اي اخوي البي اذن هذا بالنسبة للأسعار في المارشي اللوطاني وهذا بالنسبة لسوق الاثنين جولة اليوم إن شاء الله ربي يرزق الجميع وربي يجيب القسم الجميع وتحياتنا لكل أصدقائنا مارشي اللوطاني المارشي الحي مارشي الكازمات زيدا وكل كل كل الناس اللي تتبع فينا زيدا وين ما كنتم في السوق زيدا تحياتنا ليكم وربي يجيب القسم للجميع وربي يرزقنا الناس كل يا أخوي البيه
4: أمين يا رب
1: أسمعني برشا قالوا لي توحشنا دبارة خليل أسمع هذه أول حصة لك أنت اش مشتا شنو دبارتك لليوم اي فالطقس هذا خاصه طقس سخون شويه اليوم اي
4: والله وخي هو سخون ولا بارد هذيك هي الماكله شنو شافاش كي يبدا الدنيا سخونه نعملوا حاجه بارده
1: قل لي قل لي شنو الدبار اليوم انت
4: اخويا احنا دبارتنا اليوم فايم كسكسي دقيق وتشيش بالسردينه هاني رخيص
1: وينتهي الموضوع فايم كسكسي دقيق وتشيش بالسردينه
4: وكايبات هندي
1: وكايبات هندي والناس كل تمشي فرحانه
4: مع كويس تاي احمر ما شاء الله.
1: اخضر ولا احمر؟ كل واحد يشرب اللي يحب.
4: لا لا احمر.
1: انت تحب التاي
4: ودي اخضر هكا التاي
1: بيه. اسمعني دونك دبرت لا ولا دبرتك بيه، خلينا من كل شيء. دونك ناخذ شويه سردينه، كسكسي دقيق وتشيش بالسردينه، صحين هندي يبدا بارد يا خليل.
4: لا مصلي يعني بيه موجود الهندي ولا بس
1: وكويس تي وناس كل تمشي فرحان.
4: الحمد لله
1: الحمد لله يا رب.
4: حتى السردينه هاكا رخيصه ب 4000 3000 5000، الناس كل تنجم تاكل،
1: الناس كل تاكل وتنجم تشري.
4: هاي اخويا اما بالنسبه للدجاج وخي مرتفع شويه.
1: طالع طالع صوم الدجاج، طالع طالع صوم الدجاج.
4: يوري ذا خليه قاعد الدجاج اللي مانيش
1: باه. هاي اخويا البيه ياي شكرا ليك، بارك الله فيك، دبارتك باهيه لليوم. يلا سيدي نهارك زين وملتقانا الغدوه ان شاء الله في الامان. هذا شعنا في البوان مارشي.
2: لو بوان مارشي لو بوان مارشي
1: وفي العادات وخليل. وفي جدا لما دبرتوا به بالحق دبرتوا به يا صح وفرحه للجميع. خليكم معنا 9:43 دقيقه نعرفش عندنا فاصل نورمال مو عندنا فاصل شهري ثم عشان عندنا رحمه محسن ونور دوا. اذا الاغنيه اللي كانت سكسي بالنسبه لي الصيف اللي تعدى عندنا زاد اغنيه فوزي من قمره يقول هالزين وهالعين حلوه برشا الاغنيه. راجعين بعد شويه مع اهدائكم. كان عندك اهداء العزيز عليك سائل تدخل الباج فيسبوك راديو راما فام بوبليكاسيون النهار الاصبح وتخلينا الاهداء نتاعك، نقراو اهداءاتكم الكل جوست بعد ما نسمعوا زوز غنيات وراجعين.
0: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شويه. النهار على صباحه مقيد الشهر على راما فام جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. يقولوا جريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27-198-888.
6: جريت لاسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: النهار على

0: كامل من 7 ل 10.
1: رجعنا لكم 9:51 دقيقة على موجات راديو راما فام. نوصلوا لفقرتنا الختامية. إذا نمشيوا مع إهداءاتكم ورسائلكم اللي دخلتنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو راما فام. مرحبا بالجميع ونمشيوا لي من القلب للقلب.
0: من القلب للقلب. من القلب للقلب.
1: إذا في من القلب للقلب نصبح عليكم نسكن نقول لكم بارك الله فيكم. صبحوا على صديقنا أيمن مجدوب. تحياتنا ليك مدام سكينة. صبيح صبيح الهوار. التحية ليك وتحية لكل العائلة وتحية تقول خاصة العيشوشة إذا وصديقنا أكيد سوائل كل العائلة ربي فضله. صديقنا فاخر ذو صبيح النور يقول عودة ميمونة شكرا جزيلا. يقول اليوم عيد ميلاد بنته تسنيم. يقول له عيد ميلاد سعيد كل عام وانتي بالف خير. زيدا الوالدة امتاحة زيدا تقول لها ان شاء الله كل عام وانتي بالف خير ربي فضلها ان شاء الله. ونقول لها يا تسنيم عيد ميلاد سعيد.

صديقنا حبيب صبيح الورد صديقنا إذا يوجه تحية لزوجته بمناسبة عيد ميلادها اليوم، يقول له عيد ميلاد سعيد، إن شاء الله كل عام وانت بالخير، هو يا ربي يفضلكم صغيراتكم، وإن شاء الله كل عام وانتم بالخير.

صباح الورد مدام منجيه كريفه زريلي. صباح الورد نورة ابو قديده تقول صباح الورد تادي ولا عندها اهديل بنتها الغاليه وميمة بمناسبه عيد ميلادها. ان شاء الله كل عام وهي بألف خير وعيد ميلاد سعيد. سلام زاد على بنتها العزيزة تقول سيوة ربي فضلهم. تحياتنا نجات بابا صباح الورد كوثر ماجري نهارك زين شكرا جزيلا. سلموا على مدام مريم العجمي تحية ليك وربي فضلك وربي يطول عمرك في الخير وربي فضلك كل العائلة الكريمة وشكرا على الكلمات الطيبة. تحياتنا زاد الزهرة البيضاء صباح الورد منيرة أبو زعبية صباح الورد مدام سارة السكري صباح الورد يا مدام شكرا بارك الله فيك وشكرا على تشجيعكم. مدام بسمة تقول صباح النور محبة رسول كيفة البرنامج مرحبا بكم بعودتكم يا سيدي وحنا سعداء جدا باللقاء معكم من جديد عبر موجات راديو راما فهم كل صبحية من الاثنين للجمعة من السبعة حتى العشرة. إذا تقول خليل زدنا توحشنا دبارتك برشا على كله وكما تغير شيء دبارة صباح لك حل صباح الورد. كاميليا علوي تقول ولا كاملة صباح النور تقول صباح الورد خويا كمال تحية ليك تقول تحية تجيك من الوردانين تحية لكل أحبانا في الوردانين تقدم تحية لولدها عزيز بمناسبة عيد ميلاده تقول له كل عام وانتي بألف خيرة.

0: حجزي تحية ليك جميلة فتح الله ملي صباح النور. شكرا جزيلا فاطمة الجبالي, سلام على العائلة الكل. إذا إن شاء الله ربي فضلهم لك. خديجة يوسف صباح الورد, شكرا على الكلمات الجميلة. كلثوم شعرانة شكرا وبارك الله فيك. منى موى صباح الورد. كريمة لكحل. سيرين الليلي صباح النور, تقول البنت يارا بمناسبة عيد ميلادها تقول لها كل عام وانت بألف خير وربي فضلها لك. تحية لمونيا بي صباح الورد صناعتية. زيد ميدي محمد صباح النور. سونيا قرفطة نهارك سعيد. شكرا شكرا زيد عايشة. شكرا سميرة زيوي. سناء زقر صباح الورد, منورين بكم انتوما. مدام سناء تهني زيد مريم مريزق بعيد ميلادها تقول لها كل عام وانت بألف خير. وتهني زيد هاجر الفارسي زيد بعيد ميلادها وتقول لها ان شاء الله كل عام وانت بألف خير.
1: الصبر راح اصبر هات ايدك وافتح قلبك.
0: صباح الورد كلثوم فتح الله انيس بوليل نهارك زين. مدام زهره زق نهارك اسعد ليا ميت. تحياتنا ليكم انيس كل, شكرا جزيلا. كوثر برقيه نهارك طيب شكرا بارك الله فيك. مدام حياه غول البحيري ربي فضلك تسنيم وان شاء الله كل عام وهي بالف خير وعيد ميلاد سعيد. شكرا ليكم انيس كل. اذا على مساجاتكم على كلماتكم الطيبه على تشجيعكم, وان شاء الله ديما نكونوا عند حسن ظنكم مستمعينا الكرام. وكب بشويه بشويه إذن وحيدة وحيدة وأكيد باش نرافقوكم طيلة هذا الموسم في هذا الموسم التاسع إن شاء الله. أكيد نكونوا عند حسن ظنكم مستمعينا عشرة وربي يديم العشرة وشكرا جزيلا. هذا بالنسبة لي من القلب للقلب لي اليوم. بارك الله فيكم على حسن الاستماع والانتباه. مشكور حافظ بن صالح كان معنا في الإخراج. مشكور زيد خليل. هذه أجمل تحيات كمال الزرلي. ملتقانا غدوة في رحلة صباحية متجدد إن شاء الله عبر موجات راديو رام اف ام. أحلى الإذاعات في الأمان ونهاركم سعيد مبارك.
2: نس بكري قالوا النهار على صبحه. النهار على صبحه. ملا عدل الموجة. ملا عدل الموجة يوميا على رام اف ام. وعيشوا الصبحية, تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. سبور الموسيقى ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صبحه. النهار على صبحه مع كمال من اثنين للجمعة من السبعة للعشرة.
3: رام اف ام
4: في مساكن
3: في سوسة
4: والمنستير
3: على 99.8
4: على 99.8.

0: والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أما المرة ولت ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات تذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: بقيت الشهار على RMFM. 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: يا راجل إيش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ أنا نحب على مكتبة فيها كل شيء.
4: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن، في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء. اكتب، كراسات، باغاسكولير، دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين. إشوا عالكيف وكل شيء موجود.
1: ولا سوين
4: ما تخممش، عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 أكتوبر. دي رميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و15% على الأدوات المدرسية، و20% على الباغاسكولير، وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
1: هاي ياسر، نيوسكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب.
4: نيوسكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم أكثر في سوسة، وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز. أنفولاي 20 955 407.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا
2: شق البحر قم سافر يا مكتوب

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: قيت الشهر على ميرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم من جي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم اف ام.
1: الموسيقى نون ستوب على أرم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على أرم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة منزل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور. ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنين الحين.
0: أرانا فام
1: في مساكن
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: تونسنا الموسيقى نون ستوب على رم فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام على رم فام.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيت الشهر على رنا فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: قيت الشهر على لرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: www.rmfm.net. تسمعونا على www.rmfm.net. www.rmfm.net.
1: كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أما المرة ولت ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
2: مقيت الشهر على نرم فم.
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايد حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قرايد.
4: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: اجتمعونا على www.rmfm.net.
1: تقيت الشهر على رمفم برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس.

0: في الدنيا زينة.
1: Publicity.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على RMFM، بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM، على RMFM.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيد الشهر على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. يقولوا جريت، نقولوا الادريس رقم واحد للإلكتروم ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29-052-053.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: تقيت الشهر على ميرام افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: دراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على دمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. بمناسبة العودة المدرسية، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح إلى 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر. عروض متنوعة وأسعار استثنائية، وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار، أحذية، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: ارم اف ام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 أرام ماجازين، الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. أرام ماجازين العشوية اللي ترافقكم بالأخبار الموسيقى والضيوف، ومعانا ما يفوتك شيء مالا عدل الموجة واسمعنا على 99.8 ولا على www.aramfm.net وخليك إين مع أرام ماجازين. ماضي ساعتين وثلاثة دقائق، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، وين ما كان يوصلكم صوتنا 99.8 ولا على www.rmfm.net. موعد هو جديد ونبدأوه معاكم في الموسم الثالث والموسم الشتوي من رام ماجازين. عدنا مع البرمجة الشتوية اللي ترافقكم ونتصوركم تعودتوا بمختلف فقراتنا ومختلف برامجنا. رام ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة ماضي ساعتين حتى الخمسة كالعادة، عودة على برز الأخبار، المواكبات، الضيوف زادة اللي يكونوا حاضرين بحدنا في كل عشوية، وإن شاء الله تكون عشوية تعمل كيف بالأخبار وبالموزيكا زادة كيف كيف. وبيكم أنتم كي تتواصلوا معنا على 71-134-396 ولا على الباس فيسبوك راديو أرام فام، على فيشة أرام ماجازين، ولا على الواتساب على 29-29-66-68. إذن ماضي ساعتين وأربع دقائق، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع، إن شاء الله ربي يعينكم وين وكنتوا تسمعوا فينا. إذن خليكم مع الموسيقى وما تنسوش ديما الكيب اللي ترافقكم يهب ورابي في الإخراج، من البيجي معكم من قدام الميكرو. احنا طب خليكم مع الموسيقى وبعد شوية نبدأ معكم أولى فقراتنا، ما تبدلوش الموجة، هنا رجعي نعم.

0: ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: قيت الشهر على نرم فام كي نقولوا قريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفو لاين 27 188 888
0: قريت لاسعاد كل بيت
2: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: لرم فاب
1: ماضي ساعتين و 17 دقيقة. رجعنا لكم من جديد مستمعينا في رم ماجازين. مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا في عشوية اليوم. تحياتنا ليكم اللي تسمعوا فينا لقاية هذه وين ما كان يوصلكم صوتنا. إن شاء الله تكونوا بألف خير. لقاية

درجة ببقية الجهات. بالنسبة لحوال طقسنا في مساكن حاليا، درجات الحرارة إذا نلقاوها لقيت هذية بين 36 وتتراوح بين 35 و36 درجة، ترتفع شوية العشية نلقاوها بين إذا أو تنخفض بين 32 أو 29 و32 درجة، وفي الليل نلقاوها بين 28 و29 درجة. بالنسبة لطقس غدوة إذا درجة الحرارة باش تكون فيه مستقرة بين 23 و35 درجة، تقلبات جوية منتظرة انطلاقا من نهار الخميس. إذا هذا بالنسبة لدرجة الحرارة، وكان هذا إش عنا في الميتيو. بعد شوي جولتنا تكون في أبرز الأخبار المحلية والجهوية في أنفو لوكال كالعادة. خليكم معنا نسمعوا موزيكا ذي جديد في يونان، خليكم مع الموزيكا وهنا رجعينا.

0: كرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام راديو ارام افام ارام افام ديما معاك ديما معاك
1: ارام ماجازين ترجع لكم بعد شوية

0: ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: مقيت الشهر على رما فام 41 سنة وإحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل وزيد توفر لكم خدمة التوصيل كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98-402-646
2: كبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم
3: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم أف أم راديو أرم أف أم أرم أف أم ديما معاك ديما معاك

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام، راديو أرام فام، أرام فام ديما معاك.

0: وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت.
1: أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرمى فام. على الرمى فام
2: مضي ساعتين وثمانية وثلاثين دقيقة. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا حتى للخمسة. تحياتنا لكم اللي عدلتم وجدكم لقيت ذاعة 99.8 ولا عطوة www.ramafam.net. نمشي مع بعضنا إذا الفقرة أنفو لوكال.
1: أنفو لوكال
2: عودة على أبرز الأخبار إذن المحلية. نبدأ بالأخبار هذه، وين تنطلق اليوم أشغال إنجاز خزان المياه الجديد بمدينة مساكن بطاقة استيعاب تبلغ 10,000 متر مكعب، على أن تمتد مدة الإنجاز إلى 16 شهر وفق ما فات به المجلس المحلي للتنمية. ويمثل المشروع هذه خطوة مهمة نحو تعزيز مخزون المياه، تحسين استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب، والحد من الانقطاعات المتكررة اللي عانوا منها أهالي مساكن في السنوات الماضية. في أخبارنا الأخرى، إذن تتواصل بولاية سوسة عملية التعهد بالنقاط الزرقاء في إطار تنفيذ برنامج اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة والاستعداد لموسم الأمطار، بهدف الحد من مخاطر تجمع مياه الأمطار والفيضانات وتحسين جاهزية مختلف المناطق. في الإطار هذا أشرف ولي سوسة بصفة رئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة على مواصلة تنفيذ برنامج التدخلات بمعتمدية بوفيشة مع عديد الأطراف بالجهة، وشملت التدخلات مناطق واد الخروب، سيدي سعيد، سيدي مطير، قصر منارة ووادي شرشري، لجانب الطريقة الوطنية رقم 1 على مستوى الحد الفاصل مع مدينة الحمامات. وتتمثل التدخلات هذه بالخصوص في مواصلة عملية تنظيف وجهر الأودية، قنوات تصريف مياه الأمطار لتتولى تنفيذها مصالح بلدية بوفيشة، والإدارة الجهوية للتجهيز وإدارة المياه العمرانية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالتنسيق مع مختلف الهيكل المداخلة، بما يضمن حسن انسياب المياه والحد من مخاطر تجمعها. وتندرج العمل هذه في إطار الإجراءات الاستباقية للتوقي من مخاطر الفيضانات وتعزيز جاهزية المنطقة لموسم الأمطار وفق ما فادت به ولاية سوسة. كما دعا والي الجهة المواطنين لاحترام الضوابط البيئية وعدم إلقاء الفضلات بمختلف أنواعها في مجاري الأودية والمجاري المائية، وأكد في السياق هذا على ضرورة مواصلة أعضاء اللجنة تنفيذ التوصية صادرة في الغرض والتحلي بروح المسؤولية وأداء الواجب. نكملوا في سوسة، وين دعات البلدية سوسة كافة أصحاب المؤسسات والمحلات والأنشطة التجارية والحرفية والمتداخلين في أشغال البناء والهدم والتهيئة إلى ضرورة الالتزام الصارم بالقواعد المنظمة للتصرف في الفضلات والمحافظة على نظافة المحيط والملك العمومي. البلدية أفادت في بلاغ تم نشره على صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه يمنع منعا باتا إلقاء الفضلات المنزلية والتجارية وفضلات البناء والهدم والتهيئة عشوائيا بالطرقات والأرصفة والأراضي البيضاء والفضاءات العمومية ومختلف الأماكن غير المخصصة للغرض. أكدت في نص البلاغ على ضرورة تصرف الفضلات بصفة قانونية ووضعها في الحاويات والأماكن المخصصة لها مع احترام التوقيت المعتمد لرفعها، ودعات المعنيين بالأمر للمحافظة على نظافة محيط محلاتهم وواجهتهم وعدم استغلال الأرصفة والطرقات وتحويلها إلى نقاط تجميع الفضلات. كما بينت أن المصالح البلدية تواصل عمليات المراقبة والمعاينة الميدانية بالاعتماد على فرق المراقبة وسائل الرصد المتاحة، بما في ذلك تسجيل المخالفات وتحديد المسؤولين عنها في إطار التصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي. وأشارت إلى أنه كل مخالفة يتم ضبطها ستوثق وبشتخذ بشأن الإجراءات القانونية اللازمة دون استثناء. وحثت البلدية جميع المواطنين وأصحاب المؤسسات والأنشطة المهنية على الالتزام بالقواعد الجارية بهالعمل، وأكدت أن المحافظة على نظافة المدينة ليست مسؤولية البلدية فقط، وإنما هي زادة مسؤولية مشتركة تبدأ من سلوك كل فرد ومؤسسة. في موضوع آخر إذن، أشرف المندوب الجهوي للتربية بسوسة محمد علي بوذراع بحضور إطارات من الإدارة المركزية على مجلس إدارة خاصة لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالعودة المدرسية والوقوف على مدى جاهزية المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ في أفضل الظروف. ومع الاجتماع هذايا تم القيام بزيارة ميدانية شملت المدرسة الابتدائية شراشير بسيد الهاني مع عثمان الشاطي بمساك، المدرسة العددية النور بالقصيبة، والمدرسة الابتدائية الازدهار بالزاوية، والمدرسة الابتدائية ومعهد الكفيف، والمدرسة الابتدائية الأخلاق. ومكنت الزيارة هذه من الاطلاع على مدى تقدم الاستعدادات بمختلف أبعادها، خاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية، تجهيز البنية التحتية والنقل المدرسي والجوانب اللوجستية والتنظيمية بما يضمن توفير الظروف الملائمة لنجاح السنة الدراسية الجديدة. المندوب أكد على ضرورة استكمال كافة التدخلات المبرمجة في الأجيال المحددة مع تكثيف الجهود بين مختلف المتدخلين لضمان انطلاق السنة الدراسية في أفضل الظروف والاستجابة لتطلعات الأسرة التربوية والتلاميذ والأولياء. وكان هذا شعرنا في جولتنا لليوم في أنفولوكال. أنفولوكال توصلنا مساعتين وثلاثة واربعين دقيقة، خليكم مع البيوب موزيكا ونرجعين.
1: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
0: تقيت الشهر على أرم أفهم. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
1: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية.

0: على ميرم اف ام.
1: ماضي ساعتين وثمانية وخمسين دقيقة، رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا. إذا ماضي ساعتين وثمانية وخمسين دقيقة، نمشي مع بعضنا لقية هدايا للركاب.
2: الركاب
1: في الركاب. إذا نبدأ أخبارنا الجهوية أخبارنا الوطنية لميزة 24 ساعة الأخيرة. نبدأ بالأخبار هذه، وين مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار رمزي إطرابلسي كان أفاد أمس أنه نسق تزويد السوق بالمياه المعلبة يشهد في عودة تدريجية، ذي بالتزامن مع انخفاض درجة الحرارة خاصة في الولايات اللي سجلت اضطراب في التزويد. وقال في تصريح للإذاعة الوطنية أنه البرامج الاستثنائية نوعية لتأمين حاجية السوق باش تتواصل بالتنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة مع ضخ كمية إضافية من المياه المعلبة خلال الأسبوع المقبل بهدف تجاوز النقص المسجل. وأوضح أنه 12 ولاية شهدت ضغوط كبيرة على مستوى التزويد، من بينها ولاية تونس الكبرى، الولاية الساحلية، إلى جانب ولايات أخرى بدرجة أقل. وذكر بالبرنامج المكثف اللي وضعته وزارة التجارة لتزويد السوق وتوفير المياه المعلبة بالتوازي مع الإنتاج العادي حسب قوله. في سياق آخر، إذن استهل وزير الشؤون الخارجية إذن والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي نشاط أمس بالقاهرة بيجرى لقاء جمعه مع دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج. الوزيران كانوا ثمنوا المستوى المتميز العلاقات المتينة والراسخة القائمة بين الجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية اللي توجت بعقد اللجنة العليا المشتركة بإشراف رئيسي الحكومتين، وثمرت نتائجها على مختلف الأصعدة الاقتصادية والتجارية والثقافية والقنصلية، وتعهدوا باستحثاث مؤسسات البلدين من أجل تجسيم النتائج هذه من خلال الترفيع في نسق المبادلات التجارية بين البلدين وانسياب أفضل للمنتجات الوطنية في الاتجاهين، بالإضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين. وتداول زاد الوزيران في عدد من المواضيع العربية والإقليمية المطروحة على أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية، وما يطلب من تنسيق للجهود من أجل التوصل إلى حلول توافقية بشأنها. ينطلق اليوم إذا الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 بالنسبة للطلبة الجدد الراجعين بالنظر إلى ديوان الخدمات الجامعية للشمال. وتتواصل عملية الترشح لفائدة الفئة هذه لغاية 31 ديسمبر فيما حدد يوم 15 جانفي كآخر أجل لإرسال الملفات، ويتم تقديم مطالب الترشح حصريا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لديوان الخدمات الجامعية للشمال مع وجوب إرسال الملفات عن طريق بريد مضمون الوصول. وبالنسبة إلى طلبات تحديد المنحة أو القرض وطلب القدامى غير الممنوحين وطلبة الماجستير، تنطلق فترة الترشح نهار 10 سبتمبر الجاري وتتواصل حتى 31 ديسمبر، على أنه يكون آخر أجل لإرسال الملفات نهار 15 جانفي. كما تنطلق في 10 سبتمبر عملية ترشح الطلبة أبناء العائلات المقيمة بالخارج وتتواصل حتى 31 ديسمبر فيما حدد يوم 15 جانفي كآخر أجل لإرسال الملفات إلى البعثات الدبلوماسية. وبالنسبة لي طلبة الدكتوراه فتفتح أمامهم فترة الترشح من 5 أكتوبر 2026 ل 15 مايو، على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات نهار 31 مايو. ودعا ديوان الخدمات الجامعية بالشمال الطلبة المعنيين إلى احترام الأجل المحددة لكل فئة والتثبت من استكمال ملفاتهم قبل إرسالها. كيف وزارة التربية دعات إدارة التدريس إلى المبادرة بإنشاء حساب على منظومة الحياة المدرسية عبر النفاذ الموقع الإلكتروني viscolaire.education.n، بما يتيح لهم الاستفادة من فضاء مهني رقمي مخصص لمتابعة عدد من المعطيات والخدمات المرتبطة بعملهم اليومي. هذا أوضحت الوزارة وفق مقطع رسمي نشرته على فيسبوك أنه إنشاء الحساب هذا يتم عبر البريد الإلكتروني، على أنه يتولى المدرس بعد ذلك الاتصال بمدير المؤسسة التربوية لتفعيل فضاء المهني ثم شروع في استعمال الخدمات المتاحة عبر المنظومة، واتيح المنظومة هذه لإطار التدريس التي لها على قائمة التلاميذ حسب الأقسام جدول أوقات، وفضلا عن متابعة غيابات التلاميذ وتنزيلها. ومن المنتظر أنه تتعزز خدمات المنظومة قريبا بإتاحة إمكانية إدراج العداد مباشرة عبر النظام المعلوماتي في إطار رقمنة الخدمات المدرسية وتيسير العمل الإداري والبيداغوجي. وأكدت الوزارة أن اعتماد المنظومة هذه من شأنه أنه يساهم في توفير الوقت والجهد، تأمين الوثائق والمعطيات المهنية، مع تقديم خدمات رقمية متكاملة لإطارات التدريس. من جهتها وزارة المرأة دعت الأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة، محاضن رياضة أطفال، محاضن مدرسية المستوفية لكافة الشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي الوزارة على العنوان tofula.fam.gov.tn/parent. ويمكن للأولياء الاتصال مباشرة بمصالح المندوبيات الجهوية الموزعة على كامل تراب الجمهورية للتثبت من وضعية المؤسسة هذه. وشددت الوزارة أنها تراعي على وعي الأولياء كشريك أساسي في التصدي لانتشار الفضاءات الفوضوية اللي تستقبل الأطفال على غير السياق القانونية، في حماية الأطفال من جميع التهديدات والمخاطر المحتملة، وتذكرهم بضرورة الإشعار عنها عبر الرقم 18-09 والمندوبيات الجهوية مرجع النظر حسب نص البلاغ. إذن هذا بخصوص جولتنا لليوم في الركاب. الركاب وصلنا مع 3:04، ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، خليكم مع الموسيقى وهنرجعينا.

الفوازير ترجع لكم بعد شوية.

0: على رمى فاب.
1: ما 3:19 دقيقة رجعنا لكم من جديد مستمعينا في رمى ماجازين. مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا في ساعتنا الثانية لقيت هذية. نمشي مع بعضنا إلى رقم اليوم. في رقم اليوم ما زال حديثنا باش يكون إذن على المياه المعلبة. وزارة التجارة فادت أنها تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في 2027 مقابل 70 مليون لتر أثناء بعد أن شهدت تونس في صيف 2026 أزمة تزويد غير مسبوقة بالمادة هذه. مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي في تصريح إعلامي قال أنه الهدف هو الوصول السنة القادمة إلى مخزون تعديلي يناهز 200 مليون لتر. كما وضح أنه زيادة المخزون تجي استجابة للتغيرات المناخية خاصة موجة الحر الشديد إلى جانب العوامل الخارجة عن النطاق اللي يمكن أنها تطرأ، في إشارة على الأرجح إلى تعطل الإنتاج في بعض وحدات تعليب المياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي. وقال طرابلسي أن الوزارة دعت المساحات التجارية الكبرى إلى تكوين مخزونات خاصة بها لتسويقها في فترات ذروة الاستهلاك، وأضاف أن جرت العادة على تكوين مخزون تعديلي في حدود 50 مليون لتر وقد يصل إلى 70 مليون لتر سنويا. كما ذكر أن وحدات التعليب تسجل أعلى مستويات الانتاج في الشتاء وأنها تكون خلال الفترة تكون في الفترة هذه مخزون التعديلية لتسويقها في الصيف ليشهد ذروة استهلاك. الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه المشرف على قطاع تعليب المياه أعلن نهاية جويليا أن تونس دخلت 2026 أو صيف 2026 بمخزون تعديلي يبلغ نحو 70 مليون لتر. حسب غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى انفذ المخزون هذا في 15 جويليا بعد أن كان من المفترض أنه يغطي احتياجات حتى نهاية أوت. السلطات لنا ومهنيون يرجعوا استنزاف المخزون التعديلي لارتفاع كبير في الطلب بفعل موجة الحر القياسية في جويليا أوت والانقطاعات المتكررة في التزود بمياه الحنفية، بالإضافة إلى تعطل إنتاج مؤقتا في عدد من وحدات التعليب بسبب انقطاع الكهرباء. تونس تضم 31 محطة لتعبئة المياه بطاقة إنتاج تجاوز 520 ألف قارورة في الساعة. وفقا لتصريح لمتحدثة باسم ديوان المياه المعدنية للإذاعة الوطنية في جويليا لفات، البلاد تستهلك نحو 40% من إنتاجها السنوي من المياه المعلبة في فترة ذروة الطلب الممتدة بين جوان وسبتمبر بمعدل يومي يبلغ نحو 10 ملايين لتر مقابل حوالي 7 ملايين لتر خلال بقية أشهر السنة حسب نفس المصدر. وفي السياق هذايا نحكي لنا على تونسي اللي تبنى في الأزمة هذه، إذن حسب ما أفادوا به كما قلنا المصادر هذه، إذن سلوك احتكاري تلقائي تجاه المياه المعلبة ونميل إلى تخزين كميات كبيرة منها تحسبا لأي نقص ما يزيد من اضطرابات لنا التزويد وفق نتائج دراسة للسوق تم إجراءها في 2013. وكما قلنا الوزارة إذن أكدت لنا انطلاق عملية توزيع مكثفة واستثنائية للمياه المعلبة ب 12 ولاية شهدت اضطراب، أوضحت أنه هذا يمثل استمرار لعملية التوزيع الاستثنائية اللي شهدها أقليم تونس الكبرى وأغلب الولايات، إذن حسب مصادر من وزارة التجارة. وكان هذا شعرنا في رقم اليوم وصلنا المطلثة و23 دقيقة. احنا مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية سكوب انفو، خليكم معنا في الاستماع.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مع 38 دقيقة، ما زلتوا معنا في مشوارنا لليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026. ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا بالموسيقى بالفقرات والوقيتة ذي، نمشي مع بعضنا لسكوب أنفو. سكوب أنفو، سكوب أنفو. في سكوب أنفو نرجع إذن على خبر الاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي رغم خضوعه لتدخل جراحي، لأن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أكدت في بلاغ وقالت في بلاغ أنها تابع بقلق شديد تطورات وضع الصحفي محمد اليوسفي المحتفظ به على ذمة بحث تحقيقي على خلفية ممارسته لعمله الصحفي بعد أن تم نهار الاثنين تمديد الاحتفاظ به لمدة 48 ساعة إضافية، رغم تعرض نهار الجمعة إلى وعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى مستشفى وخضوع لتدخل جراحي عاجل. النقابة اعتبرت أن مواصلة سلب حرية الصحفي في وضع صحي يستوجب المتابعة والرعاية الطبية بعد خضوعه لتدخل جراحي عاجل تمثل تطور بالغ الخطورة، وتطرح بجدية مسؤولية الجهات القائمة على الاحتفاظ به عن سلامته الجسدية والصحية. هذا وجددت النقابة مطالبتها بالإفراج الفوري عن محمد اليوسفي وإيقاف التتبعات القضائية المتعلقة بممارساته لعمله الصحفي باعتبار أن مواصلة احتجازه لا يمكن فصلها عن السياق اللي سبق إيقافه والمتمثل في حملات تشويه وتحريض واستهدفته لنا بسبب مواقفه ومداخلاته الإعلامية وانتقاداته للسياسات العامة. كما شددت النقابة على أن الوضع الصحي المستجد إذن للزميل محمد اليوسفي يجعل الإفراج عنه أمر عاجل لا يحتمل التأجيل حتى يتمكن من استكمال علاجه وفترة النقاهة في ظروف ملائمة مع ضمان حقه في الدفاع ومتابعة قضيته في كنف الضمانات القانونية الكاملة. كما حملت النقابة السلطة كاملة المسؤولية عن سلامة محمد اليوسفي وصحته وكرامته وطالبت بتمكينه من الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة صحية المستمرة، وحذرت من أي تدهور في وضعه الصحي أو أي إخلال بحقه في العلاج والرعاية. وأمام خطورة الوضع دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عموما الصحفيات والصحفيين إلى ندوة صحفية بمقر النقابة غدوة بداية من الواحدة بعد الزوال للتداول في قضية محمد اليوسفي، تطورات وضع الحرية الصحفية، سبل التحرك دفاعا عنه وعن حرية الصحافة بحضور ممثلين عن الهيئة. كما دعت النقابة الوطنية للصحفيين إذن كل قوى الحرية المشاركة في وقفة تضامنية من القطب القضائي الاقتصادي والمالي غد نهار الأربعاء بداية من 10 متاع الصباح، المطالبة بالإفراج عن محمد اليوسفي ووقف التتبعات في حقه. كما قلنا أنه قاضي التحقيق والمحكمة الابتدائية بتونس كان نذن لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم المالية بالحرس الوطني بالعوينة بالتمديد في الاحتفاظ مدة 48 ساعة إضافية على ذمة الأبحاث الجارية في الملف. وكان قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كان أذن نهار الجمعة بالاحتفاظ باليوسفي من أجل تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال. ولنا أذنت نيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بفتح بحث تحقيقي ضد اليوسفي وكل من سيكشف عنه البحث من أجل جرائم تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والإثراء غير المشروع واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم إذن وفاق باستغلال التسهيلات لحولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي وبناء تدفقات مالية غير مشروع انتفع بها المعني عن طريق أحدى الجمعيات. إذن نحن أكيد نتابعوا الأخبار هذه ديما واخر المستجدات، واكيد نتمناو انه ربي يفرج على الصحفي اذا محمد اليوسفي، ونتابعوا ديما اخر الحيثيات والمستجدات الخاصه بالموضوع هذايا. وكان هذا شعنا في سكوب انفو. سكوب انفو، سكوب انفو. مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، خليكم معنا في الاستماع، تبدلوش موجهنا، رجعينا
1: أرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. أرم ماجازين العشوية اللي ترافقكم بالأخبار الموسيقى والضيوف، ومعانا ما يفوتك شيء، ومعانا ما يفوتك شيء. ملا عدل الموجة واسمعنا على 99.8 ولا على www.rmfm.net وخليك إين مع أرم ماجازين.
2: سمع صوتك، أعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: بديل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعون @3W

0: على رمى فاب. من 53 دقيقة مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، لقيت هذه نمشيو مع بعضنا لدقيقة صحة. دقيقة صحة. في دقيقة صحة عودة على أبرز الأخبار رجعنا الصحي. نبدأ بالأخبار هذه وين انعقدت اليوم بمقر الأكاديمية الدبلوماسية بتونس جلسة عالمية تم تخصيصها للتعريف بالمؤتمر الدولي صفر سرطان المزمع تنظيمه في تونس من 4-6 ديسمبر وتقديم برنامج المؤتمر وأهدافه ومختلف الجهات المشاركة فيه. وين يهدف المؤتمر يلتئم تحت شعار نحو عالم خال أو نحو عالم خال من السرطان، الذكاء الاصطناعي والطب دقيق والصحة الرقمية من أجل الأخلاقيات والإنصاف على المستوى العالمي، وين يهدف إلى إرساء منصة عالمية تجمع مشاركات وطنية وإقليمية ودولية للحد من انتشار السرطان ومكافحته وتعزيز العدالة الصحية وتيسير النفاذ للعلوم والابتكارات الطبية والعلاجية وتقليص الفجوة بين الشمال والجنوب في مجال الرعاية والعلاج والتقدم الطبي. وتنتظم التظاهرة هذه وفق القائمين عليها بمبادرة خاصة من الدكتور التونسي معز بن علي الباحث في الطب والأورام المتخصص في الأبحاث السريرية وتطوير الأدوية واللقاحات ورئيس جمعية أطباء لورام دون حدود في فرنسا، وبدعم من الجامعة العربية والمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات. إذن في السياق ذي قال الدكتور معز بن علي المبادرة تسعى إلى إنشاء منصة عالمية لمكافحة السرطان انطلاقا من تونس، إذن تقوم على ترشيد استعمال الأدوية، تحقيق العدالة الصحية والمساواة في النفاذ للتطورات الطبية في المجال هذا. وأشار إلى أنه فما دراسات حديثة تقدر عدد الوفيات الناجمة عن السرطان في العالم نحو 10 ملايين وفاة سنويا، واعتبر أنه بالإمكان تقليص الوفيات هذه بالاعتماد على الأدوية الحديثة والتقنيات المتطورة والذكاء الاصطناعي. وأوضح أن مقاربة صفر سرطان تنطلق من تونس لتشمل محيطها العربي والأفريقي وتمتد إلى مختلف دول العالم في إطار تطوير النظرة إلى الطب بعد مدرسة الطب الدقيق. وتتضمن المبادرة وفق قوله 3 مسارات، يتمثل أولها في إطلاق برنامج عالمي لصفر سرطان، ثم المسار الثاني تأسيس مؤسسة صفر سرطان اللي باش تعمل على تسهيل انتقال المعلومات الطبية والبحوث العلمية والتقنيات الحديثة وتكيفها مع احتياجات الدول، فضلا عن احداث مرصد عالمي لمكافحة السرطان. وبالنسبة للمسار الثالث يتمثل في الاعلان عن ميثاق قرطاج لاخلاقيات الاستخدام او استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي والمساواة في النفاذ الى التطورات الطبية. وفي السياق هذا يعتبر الدكتور معز بن علي ان اختيار تونس احتضان المبادرة هذه يرتبط بالحاجة إلى تفكير في نماذج جديدة للمنظومة الصحية العالمية. وأشار إلى أن جائحة كوفيد أظهرت محدودية قدرة المنظومات الصحية على الاستجابة بمفردها لمختلف الاحتياجات الصحية. حول أهداف المؤتمر هذا قال أنه يسعى إلى حشد القرار السياسي والدعم الدولي والتمويلات اللازمة لإرساء مقاربة صفر سرطان وإنشاء إطار دولي للتعاون المشترك وتسريع الجهود الدولية لمكافحة المرض. كما يهدف المؤتمر هذا وفق تصريحه لتقليص الفجوة بين دول الشمال والجنوب في المجال الصحي من خلال تحسين قدرات دول الجنوب على مستوى البنية التحتية والتجهيزات وتعزيز نفاذها إلى الأبحاث العلمية والتطورات الطبية، إلى جانب دعم استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي. إذن هذايا إش كان عنا لليوم في دقيقة صحة.
1: دقيقة صحة.
0: 4 دقائق بعد شوي فقرة الانترفيو، نرجع نخليكم مع الموسيقى ونرجعينا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على الأرام فام على الأرام فام.
2: الأربعة واثناشنا دقيقة رجعنا لكم من جديد مستمعينا في أرام ماجازين. مازلنا مواصلين معكم مشوارنا حتى للخمسة. مازلنا معكم بمختلف فقراتنا لقيت هذية نمشي مع بعضنا لفقرة الانترفيو.
1: الانترفيو
2: في الانترفيو لليوم, وبما أن على أبواب العودة المدرسية احنا باش نحكيه على الموضوع هذي لكن من زاوية أخرى. باش نحكيه اليوم إذن على مبادرة الحق مبادرة مزيانة برشا. نحييه أول حاجة كل من خمم, خاطر هي أكيد بدأت بفكرة وصولا للتنفيذ, وكي نقولوا فكرة أكيد فما بحث فما زادة كرياتيفيتي, خاطر كيف باش نخدموا فكرة أكيد نحبوا يعني نخدموا حاجة مزيانة برشا وحاجة نرد بها الجميل. إذن بين ذاكرة الأمس وعرفين اليوم باش نحكيه على مبادرة قاموا بها. إذن هي الجهة والمبادرة هذه أو اللفتة هذه صارت على هامش اختتام مهرجان سيدي سعيد بومنديل بهرقلة, وين تم تكريم إذن المعلمين المدرسة الابتدائية أو معلمين المدرسة الابتدائية الحبيب الكامل بهرقلة. احنا التفاصيل هذه كل باش نعطيها لنا الأستاذة الناشطة زادة في المجتمع المدني ومنطقة وراء هذه المبادرة الأستاذة إذن إقبال لمين مدام إقبال. نهارك زين ومرحبا.
3: عسلامة ومرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعي راديو مساكن, وشكرا على الاستضافة.
2: يعيشك, شكرا لحضرتك أيضا على قبول الدعوة والتدخل معنا. إذن مدام إقبال نحكيه على المبادرة هذه, لكن هي تقبل كل شيء نتعرف عليك أنت مدام إقبال.
3: عايشة كاني إقبال لمين مواطنة من هرقلة, أستاذة في ألمانيا وكنت تلميذة في المدرسة الابتدائية الحبيب الكامل, وكذلك وقع لي الشرف أني في 2011-2012 قريت معاوضة زادة في نفس المدرسة.
2: وهو حسب ما نفهمه هكا مدام إقبال ظاهر أنه كنا نعرف أكيد وقع وذكرياتنا مع مؤسستنا التربوية, ونتصور بالنسبة لك أنت ما كانتش ذكريات عابرة وهذاك علاش رجعت لها ورجعت باش تكرم يعني المعلمين الموجودين. وتم بعض إذا نحكي وخاطر ما كانش مجرد تكريم هو الحق, وأنت تحكينا التفاصيل, لكن هي تقبل كل شيء. نبدأ بالفكرة هذه, كيفاش جيت مدام قبل, شكون اللي معاك, كيفاش خدمتوها وتفاصيلها.
3: يعطيك الصحة, اللي قلته هو بالضبط اللي صار. معناها نحن من الأول على هامش اختتام مهرجان سيدي سعيد بومنديل, اقترحت على السيد المدير سيف الله كشيش, قلت له شنو قولك كان الدورة الخامسة هذه تكون دورة مميزة والاختتام نتاعها يكون كذلك مميز, أن نقلوا الثقافة بالتربية والتعليم اللي هما ديما مع بعضهم. قلت له ودونك باعتبار أنه المهرجان سنة تعمل مخر شوية, معناها جاي مع الانطلاقة نتاع السنة الدراسية الجديدة, دونك معناها اختتام وديما ثم انطلاق جديد. دونك قلت له شنو قولك اذا كان نعملوا تكريم, باعتبار انه المدرسه الابتدائيه الحبيب الكامل في هرقلة عندها توا قرابه 102 سنه, معناها اكثر من قرن من التربيه والتعليم. قلت له في الاطار هذايا نحاولوا باش نقدموا هديه للمدرسه. اول حاجه الهديه كنا معناها اللي هما اللي صبروا معانا وتعبوا معانا وقرؤونا حتى قبل الايبوك اللي في البلاد اللي توا معناها هكا تشوف الاولياء تعبين في الحكايه هذه. معناها قلت له علاش ما نرجعوش, ديما كانوا يعطيونا في الشهاده التقدير وشهاده الشكر, نحن اليوم نقول لهم شهاده كيما الامتنان. استضاف الفكره وعجبته قال لي نعملوها, وبدينا دونك اتصلنا بالسيد المدير. والحاجه الثانية انه السيد المدير الحقيقه نتاع المدرسه الابتدائيه كان معناها عجبته متعاون على وقال ماذا بيا نعمل حاجه اني عندي عام برك لكن ماذا بيا نترك اثر, هذا السيد المدير معناها اليوم اخر نهار دونك عنده عام فقط, قال ماذا بيا نترك اثر. قلنا له راهو عندنا شكون ينجم يعمل منصه. اول حاجه الساعه الهديه, الهدية هي تمثلت كنا حقو زادا تكون الهدية سامبوليكو, وهما أثر، هما تركوا أثر النور والعلم فينا معناها نحن وفي الأجيال اللي بعدنا وفي الأجيال اللي قبلنا. دونك الهدية كانت حبيناها تكون متميزة، واخدينا لهم نجمة نجمة باسم المدرسة الابتدائية بهرقلة، والنجمة هذه فيها معناها كل شهادة، فيها الكو إر كود، فيها الموقع نتاعها في الجالكسي، وكل شهادة باسم معلم اللي معناها قرأ يعني الحقيقة المعلمين خذيت من أول معلمين اللي كانوا من هرقلة معناها حتى نحن نشكر المعلمين الكل يعني معناها من أي بلاصة، لكن بدينا من أول معلم بدأ من 1924 من هرقلة، ومشينا المديرين المعلمين اللي ساهموا زادة ليكونسيال اللي ساهموا في معناها أي واحد مر من المدرسة.
2: أي جست في النقطة هذه خلنا نقشك مدام قبل كي أنت قلت لي رجعنا يعني للماضي العريق خلينا نقوله، يعني كنا نرجعوا كما قلنا مدرسة أكثر من قرن، شكون اللي عاونك أكثر في يعني في البحث في أنك تبرفش أكثر كما نقوله في التاريخ هذية، وكان المرجع متاعك يعني في كل نقطة من نقاط هذية؟
3: المرجع الأول

0: تحس فيهم الفرحة. كنشوف الفرحة اللي في عينيهم كيفاش هما يجيبوا في التصاور، كل مرة يجيبونا تصويرة، كل مرة يجيبونا كل هذه عام 70، هذه عام 79، هذه عام 80، هذه عام 95. معناها كانت
1: أحيات فيهم
0: هكا محلاها محلاها تعديت البريود هذيك. والحقيقة كما قلت لك السيد المدير هو اللي زاد وقت اللي عملنا المنصة الرقمية، دونك استعنا بخبراء في الانفورماتيك منهم نشكر زاد اللي هو قام بالمنصة هذه إبراهيم العباسي، وكانت ساعدته غزالة أبو سعدية، ساعدته زينب برجب وآلي، وقمنا كذلك بفيلم قصير. معناها عملنا جاي في أسامة العباسي وقال نزيدوهم ريبورتاج ونعملوا لهم فيلم قصير من أول ما بدأت المدرسة إلى يومنا هذا. وشفت محلاها الخدمة نتاع المجموعة، كي كل واحد يجيب لك فكرة ونجسدوها. كان عملت نقول لك إلي حكاية شهر ونص، يعني عندي 6 جمعات تو، 6 جمعات كلهم من أول نهار إلى البارح، ولا هو بارحة الأولى، وإحنا نخدمه ومعناها بين المدرسة بين السيد المدير الله يبارك لي اللي هو سي فتحي الشنيلي، وبين المعلمين القدم كما سيد الكامل، كما سي بوشان المرزوق ربي طول في عمرهم، سي محمد مراد، معناها سي خليفة الله غالب بيسامحوني،
1: اكيد اكيد الكل ربي يبارك لهم الكل وربي يرحم اكيد اللي توفى،
0: مدام مدام لطيفه ربي يطول في اعمارهم، معناها كانت مدام سلمى عاشور، كلهم كانوا معناها الحقيقه احنا ساعات حتى كي ننساو معلم وما نكتبوهش يتفاعلوا معنا، ومعناها يقولوا لنا هاو المعلم هذاك ولا هاو المعلمه هذيك راهو معناها قرات زاده. وكانت الحقيقه معناها مبادره راهو معناها العباد الكل ولات اكتيف، والشباب والمعلمين المتقاعدين والمعلمين الجدد اللي نزلوا لهنا معناها توا يقراوا الكلهم استحسنوا الفكره. والحقيقه معناها المنصه كانت ممتازه خاطرها جمعت كما قلت لك سي فتحي هو اللي خذي على عاتقه، خاطر الارشيف نتاع المدرسه هو اللي سكانيه الكل، معناها نورمالمون هو في عطله لكن خذي الوقت وقعد يسكاني وهو سي وسي ابراهيم يرتاح له في المنصه. بعد سي قلنا سي اسامه العباسي ربي يبارك له زاد قابلنا في فيلم القصير هذايا، كان فيلم ممتاز وخذينا فيه من اول الصور اللي اخر من اول من 1924 وقت اللي زال تونس معناها تحت الحمايه، وبعد الاستقلال وقت الصور وقت الناس في سني وقت احنا في اخر مهر في اخر نهار في المهرجان عملنا معناها حسيناه الفيلم. الناس الكل معناها تخيل انت احنا مدرج كامل نتاع المسرح في هرقلة على البحر، الناس الكل مركزه، واحد يقول انا ذاك شكون، ذاك عمي، ذاك خالي، ذاك بابا، هذيك هذيك اختي، معناها ما تتخيلش قداش كانت المبادره لها اثر طيب على الاجيال الكل في هرقلة.
1: حاجه به برشا الحق، وخليت لك ليك انت مادام قبل الحق تحكي، واكيد انت تورك قاعده تسترجع يعني خاطر كنقولوا الفتره اللي قضيتها انت في العمل هذايا، وكانوا يعني معاك المجموعه هذيا ويعطيهم الصحه وكل نتصور نتصورها من بين اللحظات اللي ماكش باش نجم تنساها الحق استاذه اقبال، يعني الفتره هذيا كيفاش خدمت عليها، وما احلى زاد اليوم كيف نشوفوا يعني انك انت خاطر انت كنت تلميذه في السابق ومن بعد كانت لك تجربه في المدرسه، ثم انت توا خنفكروا المستمعين انه انت مقيمه بالخارج.
0: اي يعني عندي سوى اكثر من 23 سنه مقيمه بالخارج.
1: يقول القائل يعني انه بعد يعني في 23 سنه هذوما الفكره كيفاش جات وكيفاش عملنا عليها ورد الاعتبار والجميل هذايا اليوم، نتصور انت اعطيت رساله مادام قبيل انت والمجموعه الكل، يعني مهم برشا اليوم انه نرد الاعتبار المعلمين، وهي مش مسؤوليه فرديه الحق، هي ثقافه كامله يعني نورمالمون ينزلوا على منوالها مختلف المواطنين في مختلف، خاطر نعرفوا مش كان مدرسه الحبيب الكامل بهرقلة هي اللي تستحق هاللفتة هذية والتكريم هذية الحق. انت عطيت رسالة اليوم انت والمجموعة الكل اللي معاك، وما زلت نتصور مواصلة في الرسالة هذية خاطر اليوم كنت نجم تحلك زادة افاق اخرى، يمكن تحل لكم زادة يعني افاق لدعم المدرسة هذية، انه راهو المدرسة هذية ما تقدم ومتواصل كان بابنائها، وفي نفس الوقت ولا تعطيه رسالة للاجيال المقبلة زادة اللي قاعدة طوى تستعد للعودة المدرسية، هيك عليه هي تبدأ بفكرة لكن اغزل الاثر متاعها بالنسبة لك انت مدام. تم إقباله لليوم راك ما زلت هكا يعني بينك وبين روحك نتصورك تسرح مع الذكريات هذوما اللي خدمتوا الكل عليها.

0: أي والمجموعة الكل. هذه اللي حبيت الحق النقطة هذه اللي نشير لها. نقطة أخرى خلنا نرجع لك اللقاء هذاك وأنتم زاد عملتوا يعني كانت فما جلسة بيناتكم ولقاء هذايا وين فيه تم تكريم المعلمين. كيفاش لقيت يعني اللقاء بين الأجيال يعني في اللحظات هذه؟ كانت صورت ذا كانت لحظات مهمة برشا وقت توزيع الجوائز.
1: والله نهارتها الحقيقة وقت اللي الحقيقة اللحظة هذيك باللي مش نوصفها من نقدرش معناها نأدي راهي تعاش ولا توصف.
0: صحيح.
1: معناها وقتها أكل معلمين جايين وفرحانين ومعناها يغذرونا معناها كيفاش احنا رغم السنين كما قلت عديت معناها أني مثلا سي سعيد وسي علي مرزوق آخر وقت قرأوني صفيت و 40 سنة فهمتني معناها ويغذر لك وفرحان بيك وفرحان بروحه. وكل لحظة هذيك والله قد ما مش نحكي لك مانيش مش نجم نوصفها لك ومش مش نجم تعاش لحظة تعاش رائعة.
0: يكفي أنها تبقى
1: كما قلت أنت مدام
0: موني
1: راهو متواصل مش كان مني أني نحب نشكر شكر توا عندها تقريب حكاية جمعتين مدام مروة الكامل هي اللي واقفة على مناسبة الانطلاق السنة الدراسية على الترميم على تنظيف المدرسة على الدهينة معناها وقاعدة تحفز في المواطنين باعتبار أنها هي معناها عضوة في المجلس المحلي ومحلاهم الشباب والمسؤولين هكا المحليين يبداوا معناها هما كما يقولوا يعطيوا الموتيفاسيون للمواطنين باش يخدموا بك الروح المواطنة والروح التطوع اللي لازم يرجع معناها اللي معناها فقدناه لكنه ديما موجود وديما ثم الناس اللي تغرسوا ونشكرهم الناس الكل هذوما اللي قاعدين يعاونوا ويحاولوا باش معناها باش تكون انطلاقة جديدة انطلاقة سنة جديدة وانطلاقة معناها تكون في مستوى التعليم والتربية
0: إن شاء الله أكيد تكون مكلة بالنجاح. دي أهم حاجة. والرسالة الأخرى أنه الحق زاد وانتي يعني بصفتك وبكونك أستاذة مدام قبيل يعني أكيد قاعدة تلاحظ فما فرق كبير يعني بين الجيل متاع قبل والجيل متاع طوى. لكن مثالش احنا كنخليه الأثر الطيب هذايا والجميل ونزرعوه في أجيالنا طوى. مثالش كيف يرجعوا طوى صغيراتنا للمدرسة ويقراوا وتوصلهم المعلومة أنه فما خدمة على مدرستهم بشكاكة يمشيوا ويلوجوا ويتبعوا ويشوفوا يعني هالأثر متاع الخدمة هذية. أنت زادة خلي نسألك السؤال هذية زادة يعني بصفتك أستاذة اليوم كيفاش تشوف المهنة هذية يعني مهنة التعليم مدام قبل يعني بين الأمس واليوم بالنسبة لك أنت كيفاش نولي تبدل ميساش حتى في نقاط من عندك أنت؟
1: احنا بالنسبه للتعليم هو يقعد ديما قلب الرساله اللي باش يؤديها الانسان في كخدمه معناها اللي تبدل انه اليوم التلميذ ولات المعلومات وتوفر قبل نمشيو نعملوا مثلا ملف ولا بحث ولا حاجه معناها
0: نتعبوا على المعلومه
1: فوالا نتعبوا على المعلومه. اليوم المعلومات موجوده اليوم ناقصنا شوية احتواء للتلامذة متاعنا شوية ديسيبلين شوية دعم معنوي ودعم أخلاقي. راهي المدرسة مش هي اللي تعطي كل شيء راهو ديما نرجعوا انه الأم هي المدرسة الأولى وانه العائلة هي اللي تعطي معناها اللبنة متاع الحياة والتربية واحد والمدرسة هي ديما تكون المكمل لذلك معناها المعلم راهو يعطي من أعصابه يعطي من وقته يعطي من
0: طاقته من جهده
1: كل شيء معناها من حياته كل شيء لكن ديما وقت اللي العطاء متاعه يثمر هذيك هي فرحته.
0: صحيح.
1: وإحنا ديما راهو ديما نقوله أنه قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا.
0: هو هي رسالة كما قلت ربي أكيد يوفقنا الكل على أداء الرسالة هذه. ونختم معك بسؤال آخر اليوم أستاذة دونك شنو تحب توجه المعلمينك اللي ساهموا اليوم في بناء شخصيتك في مسيرتك في علي وصلت عليه اليوم باش يعني هو لمحالة من نجم نقوله كان أكيد أداوا الرسالة مدام اليوم أنت رديت لهم الجميل والاعتبار ما تكون كان أديت كان وصلت هما زاد هذا الرساله نتاعهم نتصور، لكن انت هكا بينك وبين روحك وهكا على لونتين شنو تحب تقول لكل من ساهم في انه يعلمك حرف ويوصلك للي وصلت له اليوم؟ ما يسالش هي رساله حتى باسم المجموعه ككل، يعني شنو تحب تقولوا لمعلمينكم مدام قبال؟
1: احنا المعلمين الكل نشكروهم على انهم كانوا هما رمز النور في حياتنا واللي هما اللي ورونا الطريق الصحيح. وما تتخيلش مدام منيره نهار اللي نكرموا كيفاش كل واحد منا يجري ويحب يتصور مع استاذه ولا مع معلمه ولا ذا يقراني في السنه كذا ذا يقراني في السنه كذا، وهما فرحانين بينا كيفاش معناها نحن نجري ونمشيو بحذاهم باش نتصوروا معاهم. وكان زاد حضور سيد كاس العام بلدي والمعتمد، زاد قلت له سيد المعتمد تو باش تتعب معنا شويه خلي ايه هما تعبوا معنا برشا، نحن ما يسالش نقعدوا العشيه كامله ونتصور معاهم. دونك اني تو الحقيقه باللي باش نشكرهم وباللي باش نقولهم يعطيكم الصحه وربي اللي مات ربي يرحمه واللي مازال حي ربي يشد له في صحيحته. معناها عمري مانيش مش نوصل نوفي 1% من اللي عطوهونا ومن اللي تعبوها علينا. وتحيه في سعيد الكامل، تحيه في علي مرزوق، تحيه في بوشامه مرزوق، تحيه المدام ام الزين اللي وقت اللي قلت لها مدام ام الزين باش نكرموكم ترماك تبوس فيا وقالت لي ايه يا بنيتي ربي يكرمك ويعافيك ومحلاها. وتحيه المدام لطيفه اللي باش نقولهم الكل كان يفرحوا فيا، السيد كحبي كان زاد ربي يطول في عمره، كان وقتها من جا كان يلعب في الليتوال وجا الهركلة وبدا يقري فينا سنة أولى، وشكون اللي يقرأ عند السيد كحبيش وشكون اللي يبدأ معناها كل فخر وكل اعتزاز أنه كان يقري فينا. وسيدي فرج المهري ربي يرحمه وينعمه، معناها تحية ليهم الكل والكل وكل معلم أدى رسالته في هركلة وكل معلم قرانا وورانا وعلمنا ونورنا، ربي يبارك لهم ويبارك لهم في ذريتهم. وإن شاء الله شبابنا اليوم يرجعوا ويحترموا المعلم ويحترموا الأستاذ ويعطيوه مكانته، خاطر لولاهم هما ما تلقانا نحن اليوم في الحالة هذه، وما تلقانا نحن اليوم معناها في معناها في المكانات هذه وفي الخدم هذه وفي الأشياء هذه. وربي إن شاء الله يبقي ستر وإن شاء الله ديما تونس من حسن لأحسن.
0: أمين أمين. نجرب نزيد على كلامك، الحق يعطيك الصحة وفيت وكفيت بالباهي مدام قبيل. نتمنى لك إن شاء الله ساعة بون فواياج لك أنت، وإن شاء الله ربي يوفقك وإن شاء الله ربي يعينك. وفي نفس الوقت زاد نجد وشكرنا لكل من ساهم في المبادرة هذه، وإن شاء الله ديما القدام وإن شاء الله هكا ديما هارقلة وخلينا نقول المعتمديات الكل، يعني الحق ديما هكا بأولادهم ديما هكا القدام ديما هكا يخموا في مستقبل جهتهم. نشكرك برشا على الرسالة اللي عطيتهن اليوم ووصلتهن أنت وكل من رافقك في العمل المشترك هذايا مدام قبيل. شكرا ليك على ما فاتنا به اليوم وعلى مداخلتك معنا.
1: شكرا ويعطيكم الصحة وبارك الله فيكم وفي كل وقت مرحبا بكم.
0: يعيشك الله يخليك. شكرا ليك أستاذة يعيشك، نهارك زين. إذا هذه بالنسبة للمداخلة لليوم، الحق زاد هذه مساج كما قلنا من على عودة مدرسية وعلى أبواب عودة مدرسية. هذه رسالة وصلناها، هذه مبادرة حبينا نحكيه عليها. وكما نعرف أنه تكريم المعلمين اليوم وكما كان تحكي مدام قبيل مهوش نهاية رحلة، هو وقفة أمام الحق النضالات اللي قاموا بها. ونشكروا كل من علمنا حرف خاطر بيهم هما كما قالت مدام إقبال وصلنا احنا لليوم. شكرا ليهم الكل، ربي يبارك لهم على ما علمونا وما اعطونا، وان شاء الله ربي يرحم اكيد اللي توفى. وذي بالنسبه للانترفيو نتاعنا لليوم. الانترفيو ما زلنا مواصلين معكم شويه مستمعينا، بعد شويه فقره لاجندا، خليكم مع الموسيقى ونرجعين.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على لرم اف ام. على لرم اف ام
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا لأربعة وثلاثة واربعين دقيقة، مازلنا معاكم والوقت هذا موعدنا مع ابرز الاخبار والمواعيد الثقافية في لاجندا.
0: لاجندا لاجندا لاجندا
1: في لاجندا نبدأ بالأخبار هذه، وين أعلنت هيئة تنظيم مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي عن فتح باب استقبال طلبات المشاركة في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة للدورة 14 من المهرجان، وتم تحديد نهار 30 سبتمبر آخر أجل للترشح للمشاركة في الدورة هذه اللي باش تقام من 18 ل 24 ديسمبر. ونفكر أنه مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي هو موعد سنوي يحتفي بالسينما العربية، تأسس عام 2007 ويقام تحت شرف وزارة الثقافة والفنون فنون الجزائرية. في سياق آخر، عنت مؤسسة مسرح أوبرا تونس في بلاغ عن فتح باب ترشح الإنتاج والإنتاج المشترك في الأعمال الفنية الشاملة اللي تدمج عدة فنون وتعبر عن التنوع الإبداعي حتى نهار 2 أكتوبر. وتسعى المؤسسة من خلال المبادرة إلى تشجيع الأعمال الفنية اللي تعتمد على تفاعل وتداخل مختلف الأشكال الفنية كما الموسيقى، الرقص، المسرح، الأدب وغيرها من الفنون اللي تتكامل وتقدم تجربة فنية مبتكرة. ودعت الفنانين المحترفين وهياكل الإنتاج المحترفة الراغبين في المشاركة إلى تقديم ترشحاتهم، وترسل الترشحات على الموقع production@opera.tunis.an. لهذه بالنسبة كما قلنا لفتح باب الترشح للإنتاج والإنتاج المشترك في الأعمال الفنية الشاملة. في سياق آخر، عنت مؤسسة مسرح أوبرا تونس عن فتح باب الترشح لإقامات فنية في الرقص وفن الكوريغرافيا للإنتاج والإنتاج المشترك للأعمال المسرحية حتى 2 أكتوبر. ودعت مؤسسة مسرح الأوبرا الفنانين المحترفين وهيكل الإنتاج والفنانين المسرحيين زاد وهيكل الإنتاج المسرحي اللي يرغبوا في الترشح إلى تقديم معطياتهم على الموقع production@opera.tunis. إذن هذه بخصوص الفتح باب الترشح لإقامات فنية للأعمال المسرحية. في مواضيع أخرى زاد على شأن، إذا نحكي شأن صحي وتظاهرات زاد ستقام في تونس. إذا نحكي على سوسة اللي تحتضن المؤتمر الوطني 14 لأمراض الكلى من 19 ل 21 نوفمبر، ويجمع الموعد هذايا نخبة من أطباء أمراض الكلى والأطباء من مختلف الاختصاصات والباحثين والمهنيين في القطاع الصحي لعرض ومناقشة أحدث التجارب والأعمال العلمية في مجال أمراض الكلى وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين المهنيين. ويجي تنظيم الدورة هذه في إطار استمرارية النشاط العلمي الجمعية وحرص على توفير فضاء دوري للتكوين وتبادل الخبرات، ومن المنتظر أن يشكل المؤتمر مناسبة لتعزيز البحث والتكوين الطبي المستمر. ويعد الحدث هذا فرصة للباحثين والأطباء الشبان لتقديم أعمالهم العلمية، تعريف بتجاربهم والمساهمة في إثراء النقاش العلمي حول مستقبل الكلى في تونس. لأن الإحصائيات تشير إلى أن تونسي واحد من بين كل 10 مصاب بأحد أمراض الكلى، يخضع أكثر من 14 ألف تونسي لتقنية تصفية الدم، من بينهم نحو 30% في حاجة إلى عملية زرع. ونختم بالأخبار هذه، وين تم اليوم رسميا إطلاق طاقة بلوس أو المنصة مغربية إعلامية واتصالية وبحثية مختصة في اقتصاد الطاقة في مبادرة تهدف إلى تطوير فضاء مهني للمعلومة والتحليل والبحث والحوار حول قضايا الطاقة وتطويرها وانعكاساتها الاقتصادية والبيئية والتنموية في تونس والمنطقة. إذن المنصة هذه يجي إطلاقها طاقة بلوس في سياق تزيد فيه أهمية اقتصاد الطاقة في تحديد الخيارات الاستثمارية والتنموية في ظل تحولات مسرعة يشهدها القطاع على المستويين الوطني الإقليمي والدولي. ومن خلال إطلاقها اليوم، تضع طاقة بلوس اقتصاد الطاقة في صلب اهتماماتها، تسعى إلى بناء منصة مغربية مختصة تواكب القطاع بمختلف أبعاده الاقتصادية والتقنية والبيئية والتنموية، وتوفر مساحة مستمرة للمعلومة والتحليل والبحث والحوار حول حاضر الطاقة ومستقبلها. وكان هذا شعلنا في فقرة لاجندا.
0: لاجندا لاجندا لاجندا
1: مازلنا مواصلين معكم احنا مشوارنا مستمعينا، نرجع نخليكم مع الموسيقى ونرجعينا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
3: انتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
4: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في أرم ماجازين. لقيت هذايا قبل ما نختم معكم مشوارنا نمشي مع بعضنا لغنية في البال.
5: أغنية في البال. أغنية في البال.
4: في أغنية في البال اخترنا اليوم نبدأ معكم إذن الفقرة هذه ونرجع بكم بتحديد الأكثر من 30 سنة. الأغنية يرجع تاريخ إصدارها إذن ل 15 سبتمبر 1994، واحدة من أبرز أغاني الفنانة اللبنانية الملتزمة. نحكي على الفنانة جوليا بطرس، واحدة من أبرز أصوات الملتزمة والوطنية في العالم العربي، اللي تميزت بتقديم أغاني يكون عندها طابع ثوري إنساني. وإذا اخترنا لكم لليوم أغنية وقف يا زمان من كلمات إيليا بوشديد وألحان وتوزيع إحسان المنذر، باش نخليكم مع أغنية كما قلت وقف يا زمان، ومع هي نختم معكم مشوارنا مستمعينا لليوم. شكرا لكم على المتابعة وعلى الاستماع. شكرا نهاب براوي على الإخراج، البيجي كنت معاكم من قدام الميكرو. موعدنا يتجدد غدوة نفس التوقيت. مقالي كم شقلكم سيسر واحكم وفي لماننا.

0: ارام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام فام راديو ارام فام ارام فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: rmfm.net
3: بقية الشهر على rmfm.
4: بمناسبة العودة المدرسية، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح إلى 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر. عروض متنوعة وأسعار استثنائية، وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار، أحذية، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
5: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: يا راجل ايش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
4: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن، في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء، اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين، اشوا على الكيف وكل شيء موجود.
1: ولا سوين
4: ما تخممش، عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر. دي روميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و15% على الادوات المدرسيه، و20% على لي باراسكولير، وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
1: هي ياسر، نيو سكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب.
4: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم اكثر في سوسه، وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيز. انفولاي 20 955 407.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
7: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام، بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

0: à www.rmfm.net. rmfm.net. بقية الشهر على RMFM برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في البرودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في البرودوي ديغمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: راه بربي قولي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم اكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد موبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: www.rmfm.net rmfm.net بقيت الشهر على RMFM 41 سنة وإحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل كان كيوري عماد الصريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98-402-646
1: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام
0: المزيكا نون ستوب على رم فام بنت المزيكا نون ستوب على رم فام

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net
1: مقيد الإشهار على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: www.rmfm.net. rmfm.net بقية الإشهار على rmfm.
1: يا راجل ايش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا على الكيف وكل شيء موجود
1: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنين نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على ساكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
1: هي ياسر نيوسكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب
2: نيوسكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينه مقابل لكل فرونسيز انفولاي 20 955 407.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طل عاد ومرحبا بيك عند قريت
4: بمناسبة العودة المدرسية الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح إلى 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر عروض متنوعة وأسعار استثنائية وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار أحذية مواد تجميل حلويات وفخار وبرشة مفاجئات أخرين ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام

0: غايه الشهر على نرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء فلي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركت فلي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما تفش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: تسمعونا
0: على www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم اف ام. راديو رم اف ام. رم اف ام ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: مقيت الشهر على رمفم جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية. وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: نون ستوب على رمفام بنت الموسيقى. نون ستوب على رمفام.

0: اسمعونا
1: www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
1: @rmfm.net. الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: ستوب على رم فام بنة المزيكا نون ستوب على رم فام على رم فام قيت الشهر على رم فام كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
1: قريت لاسعد كل بيت
2: بابليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام

0: www.rmfm.net. rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.

0: النوبة
1: النوبة
2: تسمعونا
0: @www.rmfm.net
2: rmfm.net
0: قية الشهر على rmfm.
2: يا راجل إيش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ أنا نحب على مكتبة فيها كل شيء
3: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين الشواء على الكيف وكل شيء موجود
2: ولا سوين
3: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 أكتوبر دي رميز توصل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الأدوات المدرسية و20% على الباراسكولير وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
2: هي ياسر نيوسكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب
3: نيوسكولي بيمساكن طريق صفاقس بحدة جامع الخير وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم أكثر في سوسة وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز أنفولاي 20 955 407.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
5: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم أف أم راديو أرم أف أم أرم أف أم ديما معاك ديما معاك
0: النوبة
1: النوبة

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
2: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
2: rmfm.net.
1: النوبة
3: النوبة

0: النوبة
1: النوبة
2: تسمعونا
0: @www.rmfm.net
2: rmfm.net
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
1: وسمع الصوت.
0: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام راديو رما فام رما فام ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رما فام بنت الموسيقى نون ستوب على رما فام على رما فام.

0: تسمعونا
1: @rmfm.net
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رما فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رما فام. على رما فام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: يلا سوا.

זיו שואל. יש זיו. די בתנצירה של איזו. אבשלה סעבי כתב.